باليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. أمور ثلاثة بتحقق التعاون بالمحبة بين الناس، هي إكرام الضيف، وصلة الرحم، والكلمة الطيبة. وقد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بالإيمان، فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يقطع رحمه، وصلة الرحم علامة على الإيمان. ثانيا، صلة الرحم سبب للبركة في الرزق والعمر. كل الناس بيحبوا أنه يوسع ليهم في الرزق ويؤخر ليهم في آجلهم، لأن حب التملك وحب البقاء غريزتين من الغرائز الثابتة في نفس الإنسان. فمن أراد ذلك فعليه بصلة أرحامه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. رواه البزار والحاكم. ثالثا، صلة الرحم سبب لصلة الله تعالى وإكرامه. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يا الله. رواه مسلم. وقد استجاب الله الكريم سبحانه لها، فمن وصل رحمه وصله الله بالخير والأحسان، ومن قطع رحمه تعرض إلى قطع الله إياه، وإنه لأمر تنخلع له القلوب، أو تنخلع له القلوب أن يقطع جبار السماوات والأرض عبدا ضعيفا فقيرا. صلة الرحم من أسباب دخول الجنة. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. الصلة الحقيقية أن تصل من قطعك. لا، في ناس اللي هو لا قطعني، هو بطل يحكي معي يا عمي، ولكن بدك تاخد انت حسنات اكتر، انت بادر بالصلح لو هو اللي قطعك. نعم. المرء اذا زاره قريبه فرد له زيارته ليس بالواصل، لانه يكافئ الزيارة بمثلها. وكذلك اذا ساعده في امر وسعى له في شأن او قضى له حاجة فرد له ذلك بمثله، لم يكن واصلا بل هو مكافئ. فالواصل حقا هو الذي يصل من قطعه، ويزور من يجفوه، ويحسن إلى من أساء إليه من هؤلاء الأقارب. سامعين؟ إذا حدا أساء إلي ما أقطعه، بالعكس بروح بزوره وبصار. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أو إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل
ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواه مسلم. والمل الرماد الحار، قال النووي يعني كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الاسم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم اسم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخال الأذى عليه. ففي الحديث عزاء لكثير من الناس الذين ابتلوا بأقارب سيئين يقابلون الإحسان بالإساءة ويقابلون المعروف بالمنكر، فهؤلاء هم الخاسرون.

أسف سوى الله سرف وهموم وغموم وأسف أسف فمنه لي خلاف ما خلا الرحمن ما

بسم الله الرحمن الرحيم. اتأمل، أيوه تأمل، تأمل. الدنيا هي منزل للإيجار، مهما ظننت أنك تملكها فأنت واهم، ومهما فعلت فيها فإنك ستتركها يوما ما، والآخرة هي منزل تمليك، بيدك الآن بناؤه، فلتحسن البناء. ستمكثون تحت الأرض زمنا لا يعلم مداه إلا الله، لن تتمكنوا فيه من أي عمل تنتفعون به ولو تسبيحة، فخذوا من حياتكم لموتكم. هناك أناس بسطاء يعيشون معنا على الأرض، لا مال ولا جاه ولا منصب في هذه الدنيا الفانية، ولكن أملاكهم في السماء عظيمة، قصورهم تبنى وبساتينهم تزرع. فأكثروا من خبايا العمل الصالح. أسعدكم الله في الدنيا والآخرة. خذ من اليوم عبرة، وخذ من الأمس خبرة. الدنيا مسألة حسابية، اطرح منها التعب والشقاء، واجمع ليها الحب والوفاء، واترك الأمر لرب السماء. إذا سجدت فأخبره بأسرارك، أخبره بأسرارك، ولا تسمع من بجوارك، وناجه بدمع عينيك فهو للقلب مالك. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله البداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. دمتم في طاعة الله وحفظه، وتقبل الله صالح الأعمال، وأسعدكم الله بذكره، صبحكم ربي وريحكم، صباح مبارك بطاعة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. اتأمل، ايوه تأمل، تأمل. الدنيا هي منزل للإيجار، مهما ظننت أنك تملكها فأنت واهم، ومهما فعلت فيها فإنك ستتركها يوما ما، والآخرة هي منزل تمليك، بيدك الآن بناؤه، فلتحسن البناء. ستمكثون تحت الأرض زمنا لا يعلم مداه إلا الله، لن تتمكنوا فيه من أي عمل تنتفعون به ولو تسبيحة، فخذوا من حياتكم لموتكم. هناك أناس بسطاء يعيشون معنا على الأرض، لا مال ولا جاه ولا منصب في هذه الدنيا الفانية، ولكن أملاكهم في السماء عظيمة، قصورهم تبنى وبساتينهم تزرع. فأكثروا من خبايا العمل الصالح. أسعدكم الله في الدنيا والآخرة. خذ من اليوم عبرة، وخذ من الأمس خبرة. الدنيا مسألة حسابية، اطرح منها التعب والشقاء، واجمع ليها الحب والوفاء، واترك الأمر لرب السماء. إذا سجدت فأخبره بأسرارك، أخبره بأسرارك، ولا تسمع من بجوارك، وناجه بدمع عينيك فهو للقلب مالك. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله البداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. دمتم في طاعة الله وحفظه، وتقبل الله صالح الأعمال، وأسعدكم الله بذكره، صبحكم ربي وريحكم، صباح مبارك بطاعة الله.

خواطر إيمانية. من كمال إحسان الله تعالى أن يذيق عبده مرارة الكسر قبل حلاوة الجبر، ويعرفه قدر نعمته عليه بأن يبتليه بضدها، كما أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يكمل لآدم نعيم الجنة أذاقه مرارة خروجه منها ومقاساة هذه الدار الممزوج رخاؤها بشدتها، فما كسر عبده المؤمن إلا ليجبره، ولا منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا نغص عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرة، ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليرده إليه. علمونا أن الساعة 60 دقيقة، وأن الدقيقة 60 ثانية، ولكن لم يعلمونا أن الثانية في طاعة الرحمن تساوي العمر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من سمات المؤمن العدل في الغضب، والرضا، والاعتدال في الحزن، والفرح، والحب، والبغض، ولا يغلو ولا يشمت، ويسأل ربه للعاصي الهداية وللصالح الثبات. أجمل الخواطر الإيمانية إذا فتحت لك الدنيا ذراعيها، وكان بإمكانك أن تحصل منها على ما تشاء، وكل من حولك يقول لك سمعا وطاعة، وشعرت بلذة النعيم في الدنيا، فلا تغتر بزينتها، ولا تنخدع بزخرفتها، ولا تبتهر بجمالها، وخذ منها ما تقوى به على طاعة الله تعالى، واجعلها زادا لك للآخرة، وضعها في يدك ليسهل عليك التخلص منها، ولا تضعها في قلبك فتملكه وتوجهه. كن ثابتا في إيمانك، كثير التزود بالخير كي تتجدد شجرة إيمانك، فتثبت جذورها وتقوى، وتسمو فروعها وتنتشر وتكثر ثمارها. الإخلاص لله تعالى والصدق في التوجه إليه وحده سبحانه يحتمان على المسلم شدة العزم على المضي للأمام، وعدم النظر إلى الوراء، وتصويب الهدف، وعلو الهمة، والنظر دائما إلى القمة. عندما تتصدق فأنت لا تنفق نقودك، بل ترسلها إلى نفسك في الآخرة. ابتسم وكن راض بما قسم لك، ولا تحمل من الهم ما لم تحتمل، واملأ نفسك بالأمل والتفاؤل بأن القادم بإذن الله أفضل وأجمل.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا أهلا ومرحبا ومرحبا بأغلى الأحبة المستمعين. حبيبي المصري يحييكم، وما الفوائد الصحية الجديدة لهذا اليوم إن شاء الله. أخبروني كيف أصبحتم اليوم، إن شاء الله تكون بصحة جيدة طيبة. سنتكلم في الأول عن حظر التدخين. حظر التدخين ببريطانيا قلل معدلات الوفيات. أفادت دراسة عامة بأن معدلات النوبات القلبية في بريطانيا انخفضت بنسبة 42% منذ حظر التدخين عام 2007. وقد كشفت مراجعة ل77 دراسة عالمية أن تقليل التعرض للتدخين السلبي سبب انخفاضا ملحوظا في العلل القلبية بين السكان. ووجدت العديد من الدراسات أن غير المدخنين والمدخنين السابقين كانوا أكثر المستفيدين. وخلص الباحثون إلى وجود أدلة قوية على أن تقليل التعرض للتدخين السلبي خفض عدد الذين يعانون من مشاكل في القلب. التدخين السلبي يلي ما بيدخن، بس يلي جنبه عم يدخن أو عم يجي دخان من غيره، هو هذا التدخين السلبي، وهذا بيضر طبعا. وقد تضمنت دراسات المراجعة دراسة في مدينة ليفربول ل57,000 مريض في المستشفيات. وجدت أن حالات الدخول بسبب النوبات القلبية انخفضت بنسبة 42% بين الرجال و43% بين النساء في السنوات الخمس منذ الحظر عام 2007. وكشفت مراجعة لدراسة أمريكية انخفاضا بنسبة 14% في السكتات الدماغية بالمقاطعات التي تم فيها حظر التدخين مقارنة بتلك التي لم يحظر فيها. وقال أحد خبراء المجال إن هذه المراجعة تعزز أدلة سابقة بأن حظر التدخين في الأماكن العامة يؤدي إلى وفيات أقل بسبب أمراض القلب، وأن هذا التأثير أوضح ما يكون في غير المدخنين. طالما عارفين أن التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة، للوفيات، طيب ليش عم تبيعوا؟ ليش عم تسمحوا ببيعوا؟ كل شيء مضر شيلوه. الكحول، الواحد بيكون عم يسوق سيارة شربان، ما بيعرف شو عم يعمل، بيعمل حوادث، بيعمل بيقتل غيره، المساكين اللي ما ذنبهم شيء. طيب عارفين هالشي، بس شاطرين بتحطوا لي على الطريق، ما تشرب انت عم تسوق، امنعوه، شيء بيضر. لشو لا وكمان غالي، لك علبة الدخان، علبة السموم حق $20 بيروحوا بيشتروها. لا وفي ناس بتضحك بيقول انا بسموت، بتقول له نزلوا لي شي كام كروز على القبر، اروح استغفر الله العظيم. المهم حول ولا قوة الا بالله، والله العظيم أقسم بالله، الواحد لما بيكون عم يصلي وقت الفجر أو وقت العشاء وفي بيكون واقف بين اثنين، واحد بدخن أرجيلة وواحد بدخن سيجارة، شي بيموت، شي بيموت العادة، ما بعرف. الله يهديهم، الله يهديهم ويبعد عنهم هالفواحش هيدي. نجي للجزر. الجزر بأول نظر، وأمهاتنا على حق. هلا الجزر لألكن ليش بأول نظر؟ هلا انتو شفتوا بحياتكم ارنب لبس اعوانات شي، لبس نظارة؟ ابدا لا، لانه بيكل الجزر طبعا. الجزر باول نظر. لو طلبت منك والدتك ان تأكل الجزر حتى ترى في الظلام، فاعلم انها على حق. فقد توصل خبراء الى ان تناول الاطفال للجزر واحد من عدة اشياء يمكن للاباء والامهات الحرص عليها من أجل صحة عيون وبصر أبنائهم. وأضافوا أن الفحص المنتظم للعين وارتداء نظارة شمس
أو قبعة لحماية عيون الأطفال من العوامل الأخرى للحفاظ على سلامة العين. من جهته قال طبيب العيون روم ويبر من أتلانتا إنه بالرغم من أن كل ما يتصل بالعين يمكن أن يكون وراثيا أحيانا كثيرة، كما أن بعض أمراض العيون عيوب خلقية، إلا أن بعضها يمكن الوقاية منه. كما شدد على أن نقص الفيتامينات وخاصة فيتامين آ يمكن أن يضر بالنظر، ومن ثم نعم الجزر مفيد لأعينكم لاحتوائه على هذا الفيتامين اللي هو للعيون فيتامين آ. وأضاف أنه على سبيل المثال قصر النظر ليس مرضا وراثيا فحسب، وإنما يمكن أن ترجع أسبابه أيضا للطريقة التي يستخدم بها الأطفال عيونهم في الطفولة. وقال إن القراءة لفترات طويلة يمكن أن تسبب قصر النظر. لحن بطل نقرأ لك أنا تبو. إلى ذلك أوضحت دراسة أجريت في الآونة الأخيرة واعتمد عليها الباحثون في بحثهم أن الدرجة العالية من التعليم تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بقصر النظر، لأنهم يقضون وقتا أطول في القراءة أو العمل على الكمبيوتر. كما أوضحت دراسة أخرى أن الأطفال الذين يقضون وقتا أطول خارج المنزل أقل عرضة على الأرجح للإصابة بقصر النظر، إلا أن هذه النتائج لا تعني عدم تشجيع الأطفال على القراءة أو استخدام الكمبيوتر، ولكن ويبر يشير إلى التأكد من توفير إضاءة كافية للطفل أثناء القراءة أو استخدام الكمبيوتر، كما يشجع الآباء والأمهات على مساعدة أبنائهم على الإمساك بالمادة التي يقرؤونها على مسافة ما بين 45 و55 سنتيمترا من العين، وينصح أيضا بالحصول على راحة كل 5 دقائق على راحة كل 5 دقائق تقريبا حتى تستريح العين. ويشير ويبر إلى أنه من بين أهم الأمور التي يمكن للآباء والأمهات اتخاذها لحماية الأبناء من أمراض العين ومشاكل الإبصار إخضاع الأبناء لفحوص بشكل منتظم من الصغر. أيوة هذا ضروري إنه دائما نأخذ الأطفال ونفحص لهم عيونهم.

نجي لفوائد الفجل. فوائد الفجل بيعارض أو بيعالج أمراض العقم وتشوهات الجنين وإزالة النمش، وبيضر الحليب كما إنه من الأطعمة التي تساعد على التخلص من الأرداف، لأنه يحتوي على فيتامين جيم والذي يزيد نشاط الكلى والصفراء، مما يزيد من إدرار البول وتفتيت حصى الكلية، يا سلام، ويزيل الدهون من الجسم وبخاصة منطقة الأرداف والبطن، يا سلام. حنجيب شويلان فجل اليوم. يا أخي المسلم للفجل أهمية كبيرة تكمن في احتوائه على الفيتامينات والكبريت المفيد للجلد والشعر، والحديد المفيد للدم واليود والكالسيوم ومجموعة من الفيتامينات، فهو يحتوي على زيت عطري ذو رائحة نفاذة. وقد أثنت الدراسات أنه يساعد على التخلص من نمو السوس في أسنان، كما أنه يحتوي على مواد تقوم بمنع تكون طبقة الجير على الأسنان، فهو يحظى بشهرة كبيرة منذ القدم، فهو يقوم بالحماية من الإصابة بالخلطات الدم والإصابة بمرض السرطان، ومنع حدوث أزمات الربوية، كما أنه عند عمله عصير الفجل الأبيض والأحمر البلدي للوقاية من آلام الحصى والمرارة، لذلك يستخدمه مرضى الحصى. أنا لازم أشرب منه والله. مرضى الحصى والمرارة فهو بمثابة مضاد حيوي طبيعي، كما يمكن لإضافته لعصير الليمون. يا لطيف، نوبة البحصة شو بتعمل؟ يا يا يا يا يا يا يا. الله لا يضيق أحدا. يا لطيف. يساعد الفجل على القيام بأدوار عديدة كعلاج وقائي وغيرها، كما أنه أيضا يستخدم كفاتح للشهية للطعام وعلاج للمرضى الذين يعانون من عسر الهضم، فهو يساعد على هضم الطعام، لذلك يقوم بعض الأفراد بإضافة الفجل الأحمر مع السلطة لفتح الشهية، وبعض الأشخاص يستخدم عصير الفجل كبديل للفيتامينات التي تساعد على التقوية وكعلاج يعمل على الليونة لمرضى الإمساك. كما أنه يمكن اعتباره علاج للأمعاء ومساعد لإفراز الصفراء، ولكن تظهر أعراض ضارة للفجل عند بعض الأشخاص بعد تناوله، لذلك ينصح الأفراد الذين يعانون من إصابة في المعدة وتقلصات معوية أو قرحة في المعدة أو إصابة الغدة الدرقية من عدم تناول الفجل حتى لا يظهر آثار سلبية. أنا كنت لما كنت في لبنان قبل ما أجي لأستراليا، يعني كنت على الطريق، إنه في عنا منطقة اسمها شكة والألمون، هونك على الطريق الفلاحين بيبصوا هيك فجل، وأنا بجن على الفجل. كل يوم بجيب هيك كيس كبير فجل ونقيهم على كيفي. يا سلام يا سلام. يا والله هون الفجل كليته كيماوي، نلاقي الفجل هيك وزنه كيلو بتشوفوه كله كيماوي، منه ما له طعمه، بينما عندنا الأرض خصبة، هون الأرض حوارة، الفجل تلاقيه هيك له طعمه حرة كمان ولذيذ. يا سلام. المهم

يا ترى ما هي الأكلات اللي بتقوي الذاكرة؟ كل واحد منا محتاج إنه يقوي الذاكرة، وعندنا هالأكلات هذي هان أكلات بتقوي الذاكرة. إن كان مرض فقدان الذاكرة بيصيب الكبار في السن، فاعلمي أنه ليس فقط حكرا عليهم، لأن هذا المرض بيفتك بالجميع، وعلى كل شخص أنه يتحصن ضده ليحمي نفسه منه ويقي دماغه، بيحمي كمان دماغه من مساواة المرض، من مساوئه. ونحن اليوم لهالهدف راح نقدم لكم من خلال هالمقال الأطعمة المناسبة اللي بتقوي الذاكرة. متى نتكلم عن مرض فقدان الذاكرة؟ أولا الأسماك. السمك غني بالأوميجا 3، ومنه السلمون والمكريل وغيره، إلى جانب تواجد فيه الحمض الدهني دوكوز هيكسانويك، وهو من أحد المكونات الأساسية لرأس الإنسان. ينشط هذا الحمض الذاكرة، وينصح بتناوله مرتين في الأسبوع. نجي على الأفوكادو. الأفوكادو على نسبة عالية من الفيتامين إي والفيتامين سي، الغنيان بمضادات الأكسدة، وهما يساهمان في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر. الجوز، أنا ما بنقطع من عندي جوز أبدا، عطول جوز عندي عطول. يعد الجوز أيضا، بس ما بيكل، هيدي المصيبة، ما عم يكل، بنسى. يعد الجوز أيضا من الأطعمة المفيدة في تقوية الذاكرة، فإن لاحظنا يأخذ الجوز شكل الدماغ. فعلا الجوز بيشبه العقل، بيشبه الدماغ. والأطباء أكدوا أنه يحوي على مواد مضادة للأكسدة تقلل من خطر تلف خلايا المخ مع الأيام. ما لا تعرفه عن هفوات الذاكرة. الجزر، مع أن الجزر وكما هو معروف يقوي النظر، إلى أنه يساهم بنسبة كبيرة في تحسين وظائف الرأس، فتتواجد فيه عوامل تقلل من الالتهابات بالدماغ وأعراض فقدان الذاكرة مع التقدم في العمر. التوت، توت توت توت توت عبيروت، توت توت، التوت، حلوة الكلمة توت. يقاوم التوت العمر بسبب علماء التغذية، وفيه الكثير من مضادات الأكسدة التي من واجبها أن تساعد الدماغ على النشاط والقوة. البصل الأحمر. البصل الأحمر يعالج البصل أمراض الذاكرة، وأثبتت فعاليته عبر السنين على مكافحة تراجع الذاكرة. وهنا مأكولات تقوي الذاكرة. الكرز. تعرف ثمرة الكرز على أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تجدد خلايا الدماغ وتنشطها. التفاح. التفاح، من المعلوم أن ثمرة التفاح تساعد على التغلب على الكثير من الأمراض، كما أنها تحوي مادة مضادة للأكسدة تسمى كيروستين، وهي من المواد التي تحارب الزهايمر في الجسم.

زيت الزيتون منافع كثيرة، ولكن خدوا بالكم بفضل الكثير من الناس خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بفضلوا استخدام زيت الزيتون على غيره من الزيوت النباتية، فهو غني بالمواد المغذية ويساعد على علاج الكثير من الأمراض. إلا أن بعض خبراء التغذية يرون أن زيت الزيتون ليس وصفة سحرية كما هو معروف عنه، ويجب تجنب استعماله خارجيا. يتميز الزيتون بمذاقه الفريد من نوعه تماما كزيته، فزيت الزيتون هو مكون أساسي في مطبخ سكان البحر المتوسط ويعتبر صحيا جدا. ووفقا للدراسات فإن زيت الزيتون يقي من أمراض كثيرة، إذ بفضل دهونه غير المشبعة يمكنه أن يقي من الأمراض، من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويخفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما يعتبر وسيلة طبيعية لتمييع الدم. سبحان الله،

ورغم الشعبية التي يحظى بها زيت الزيتون، فإن خبير التغذية الألماني هانز هاوني يرى أن هناك أنواع كثيرة من الزيوت غير معروفة رغم قدرتها على وقاية الجسم من الأمراض، ومن بين هذه الزيوت زيت الكانولا، زيت بذور اللفت، وهو زيت يكثر استخدامه في مناطق وسط أوروبا، ويحتوي على كمية كبيرة من فيتامين إي والأحماض الدهنية أوميجا 3 أيضا، مما يجعل جودته تماثل زيت الزيتون، وسعره أرخص بكثير. وتختلف الآراء بشأن أهمية زيت الزيتون وفوائده الصحية، بينما يرى البعض أن المضمضة به لمدة 15 دقيقة يوميا تساعد على التخلص من السموم في الجسم، إلى جانب دوره في علاج مشاكل المفاصل، أخي مفاصلي، والصداع وأمراض المعدة. إلا أن خبير التغذية هاوني يرى أن زيت الزيتون ليس وصفة سحرية لجميع الأمراض كما يعرف عنه، فكل ذلك اعتقادات ولا توجد أدلة عملية تثبت صحة ذلك. ويلجأ الكثيرون إلى استخدامه في علاج بعض أنواع التهابات الجلدية، وهنا تنصح أخصائية الأمراض الجلدية يوليا فيلزل باستخدام زيت عباد الشمس مكان زيت الزيتون، مشيرة إلى أن زيت الزيتون يهيج الجلد ويسبب جفافه، وفقا لنتائج مفاجأة أظهرتها دراسات حديثة لمعرفة تأثير زيت الزيتون على الجلد. أما عن استخدام زيت الزيتون وسيلة للعناية بالشعر، فتشير فيلزل إلى أن زيت الزيتون يجعل الشعر يلمع وناعما، إلا أن إزالته صعبة لكونه لا يذوب في الماء، مما يعني استخدام الصابون لإزالته، الأمر الذي يجفف الجلد وفروة الرأس والشعر. لذلك تنصح الخبيرة الألمانية باستخدام زيوت صناعية خاصة للشعر تجعل ملمس الشعر ناعما ومظهره جذابا، مثل شعري أنا يعني.

شغف الأمريكيات بالسمرة يهددهن بالسرطان. الأمريكيات والأوروبيات كلهم بيحبوا يسمروا حالهم، بيقعدوا بالشمس، لو إنه الشمس بتضر وبتعمل سرطان الجلد بدهم يقعدوا. أوضحت نتائج دراسة حديثة ارتفاعا متسارعا في معدلات إصابة الأمريكيات بسرطان الجلد نظرا للتعرض لأشعة الشمس داخل المنازل والنوادي لاكتساب لون البشرة البرونزي، وذلك بالمقارنة مع الرجال. وأجريت الدراسة على النساء دون 50 من العمر من المصابات بسرطان الجلد ممن قمن باكتساب بشرتهن اللون البرونزي داخل البيوت والنوادي. وحلل الباحثون بيانات 681 مريضة بالغة شخصت بسرطان الجلد بين عامي 2004 و2007 قبل بلوغ سن 50، وتمت مقارنتهن بنساء من غير المصابات بسرطان الجلد بين سن 25 و49 عاما. وقال نسبة تصل إلى 80% من النساء المصابات إنهن كن يقمن بأخذ حمامات شمس داخل المنازل والنوادي. وقالت الدراسة إنه كلما زادت فترات التعرض للشمس داخل المنازل زاد خطر الإصابة بسرطان الجلد. وقالت المشرف على الدراسة بجامعة مينيسوتا في مينيابوليس ديان لازوروفيتش إن هذه النتيجة تماثل دراسة أخرى أجريت في أستراليا عام 2011، لكن الدراسة السابقة لم تفرق بين النساء والرجال. ويعتبر التعرض للأشعة فوق البنفسجية عبر أشعة الشمس ومعدات التسمير خارج المنزل من بين عوامل الخطر الكبرى للإصابة بسرطان الجلد. ويمكن أن يتسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية في أضرار كبيرة، منها الشيخوخة المبكرة للبشرة في صورة تجاعيد وترهل الجلد والإصابة بالبقع البنية. هذا شيء معروف إنه الشمس بتجعد الجلد وبتخطر الجلد بسرعة. وبعدين ما تنسوا إنه بإستراليا فجوة الأوزون أكبر فجوة بالعالم، يعني سرطان الجلد إيزي إنه الواحد يجي. لذلك الأطباء الجلد بحذروا إنه لبسوا كم طويل. هو يعني يا شحاري يا تعتيري، لما بنفوت على الشوبينج سنتر بالطريق بدنا نغمض عيوننا، ما في كله عن مكشوف. الله يهدي العباد، ما بيخافوا من سرطان الجلد ولا عيزوا بالله، جلدهم تمسح ما بيخافوا. إذن أحبائي بتمنى لكم دائما دوام الصحة والسلامة.

وإلى هنا أحبت في الله تنتهي حلقة اليوم من الفوائد الصحية الجديدة. نرجو أن نكون قد أفدناكم بهذه الفوائد إن شاء الله. إلى أن ألتقي بكم مع حلقة جديدة من الفوائد الصحية الجديدة، لكم من حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد لحظات أو دقيقة دقيقتين دقيقة ونص تقريبا نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم إن شاء الله.

وإلى هنا أحبة الله تنتهي فترة الصباحية معكم بهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع هذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الخميس إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم مباركة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الكرام، حياكم الله وبياكم وبالحب نلتقيكم مجددا بإذن الله تعالى في موكب النور. موكب النور الذي هو النافذة التي ندخل منها إلى القرآن بقلوب. كلنا لدينا القرآن الكريم الحمد لله أشكر، إما في البيت أو في الجهاز أو في أي شيء أو حتى في قلبك. بعض الأخوة والأخوات ما شاء الله يحفظ القرآن في قلبه، لكن موكب النور ندخل بإذن الله إلى القرآن بقلوب وليس بعقول. ممكن نشغل عقولنا لكن القلوب هي التي تعمل في هذه الساعة التي جعلها الله، أسأل الله أن يجعلها مباركة، مع خادم القرآن الأول سماحة مفتي عام القارة الأسترالية في أستراليا فضيلة الدكتور إبراهيم محمد. نرحب بي معكم. السلام عليكم دكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم في هذا الصباح؟
1: الحمد لله شيخ عضيد، الحمد لله في نعمة.
0: الله يخليك، ربي يحفظكم ان شاء الله. اليوم جاي بي زي الشيخ، يعني في اجتماع على طول معنا بعد
1: ان شاء الله.
0: ربي يحفظكم مولانا ان شاء الله.
1: الله يحفظك وبارك فيك
0: دكتور. سمعت ما قلت انا في المقدمه، ليس نعم. اطراء وليس شيء، لكن هذه ساعه ساعه قلوب مع كلام الخالق.
1: الله ان يتقبل
0: مع كلام الخالق جل في علاه
1: تعالى.
0: لان كنا عندنا المصاحف، انا عندي مصحف هنا وهنا واربعة خمسة موجودين في المكتبة في كل بيت على الاقل مصاحف وملونة، لكن متى ندخل الى هذه المصاحف بقلوبنا؟ اسال الله ان تكون هذه هي الساعات، وليس هي حكرا، لكن في استراليا هذه الساعة التي ندخل فيها في القلوب مع كتاب كلام الله سبحانه وتعالى.
1: الله ان يتقبل، الله يتقبل.
0: ندخل بقلوبنا مع المشاهدين ان شاء الله. توكل على الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك فتقبله منا، وما كان حظا في نفوسنا فتوله عنا وجعله لك يا ذا الجلال والإكرام. شكرا شيخ عضيد، الله يبارك فيك ويحفظك
0: وإياك.
1: هو موضوعنا من ثلاث حلقات اللي فاتوا أو ثلاثة أو أربعة، كان أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
0: خواتيم سورة النحل.
1: أيوة، خواتيم سورة النحل. نعم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
0: نعم.
1: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
0: تمام.
1: أدي دايرة، دي الدايرة الأولى.
0: نعم.
1: دايرة الثانية، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
0: تمام.
1: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
0: طيب.
1: أنا بعتقد أن دول دايرتين كمان، يبقى عندنا ثلاث دوائر في النص الكريم.
0: الآية الأخيرة تقصد؟
1: الآية الأخيرة فيها دايرتين.
0: فيها دايرتين.
1: فيها دايرتين.
0: إن الله،
1: أولا لماذا جاء بالعقاب هنا؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
0: ذكرت في الأسبوع الماضي حضرتك حتى حماية،
1: يعني هو حماية، مش بس حماية، ده وجود النص ده بعد النص الأولاني في دلالة كبيرة جدا.
0: انت حتربط الآن النص الأول والنص الثاني،
1: حربط بين النص الأول والنص الثاني،
0: هذا لم نفعله في الأسبوع الماضي.
1: أيوة.
0: طيب.
1: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. طيب. ويتحدث عن الدعوة، كويس،
0: ما دخل العقوبة،
1: ويتحدث عن الداعية، والخطاب هنا للداعية الأول، الداعية الأول.
0: صح.
1: اللي هو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أدعو،
0: خطاب لمبارك.
1: إلى سبيل ربك، بكاف الخطاب هو إلى سبيل ربك، يبقى في مخاطب هنا موجود حاضر، واخد بال حضرتك، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
0: أيضا خطاب لمفرد،
1: خطاب لمفرد، كويس.
0: إن ربك هو أعلم،
1: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
0: أيضا كاف المخاطب،
1: كاف المخاطب صلى الله عليه وسلم.
0: الله.
1: طيب، الدائرة الأولى، يعني إحنا عندنا دائرة أولى هي، والنص الثاني دائرتين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به،
0: بدأ يجمع.
1: أيوة. وبعدين راح حاطط مع العقاب صبر، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واختار لنبيه أن يصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه.
0: إذن أمر.
1: طبعا.
0: إذن فيها أمر.
1: طبعا
0: الآية أول مرة انتبه أنه فيها أمر لمحمد عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم أن يصبر
0: واصبر.
1: نعم
0: هذا أمر.
1: نعم الحقيقة الآية بتشكل منهج كامل، منهج كامل له ثلاث أضلاع.
0: طيب
1: الضلع الأول يتصل بالداعية، شخص الداعية.
0: جميل.
1: ويشمل شخص الداعية وأدواته في الدعوة هتكون إيه؟
0: صح واضح. جميل.
1: اللي هي إيه؟
0: الدعوة بالموعظة
1: الحسنة. أدعو، شوف إلى سبيل ربك،
0: أعطى الهدف.
1: رغم أن الخطاب بالدعوة للداعية الأول، لكنه أراد أن يجرد الداعية عن الارتباط بالداعي ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم.
0: في يعني إيه؟ من بعد النبي قصدك.
1: في إيه؟ في المقصد، لأنه هي الدعوة بقى مش الدعوة هتبقى منهج حياة. وسيدخل إلى ميدانها من يستحق ومن لا يستحق.
0: دخلنا مشكلة.
1: لأنه موازين النبوة ستبقى موازين النبوة، لكن لن يبقى النبي ذاته. هينتقل. مظبوط؟
0: صح.
1: شوف بقى هنا شيخنا.
0: تفضل.
1: الشيخ الغزالي رحمة الله عليه يقول: أعرف ناسا فاتتهم الوجاهة في ميدان الحياة فالتحقوا بميدان الدعوة، فتحول الميدان الطهور بهم إلى ساحة يتهارش فيها فرسان الكلام
0: يا الله.
1: وطلاب الرياسة وعشاق الظهور. ولطالما بحثت عن الإخلاص المحض لله ولرسوله لآنس به وأستمتع أو لألوذ به وأستجير، فكانت سوءات الهوى المستور تفجعني فتردني محزونا لا ألوي على شيء.
0: لا إله إلا الله. مولانا بعد إذنك نعيد.
1: نعيد.
0: أكون شاكر لك، لأنه يتحدث الإمام رحمة الله عليه على 2026 أحسه.
1: نعيد
0: لو سمحت.
1: نعيد. إحنا بنتكلم هنا عن أهم أداة في البلاغ، في بلاغ الرسالة إلى الله. عايز أقرر يا شيخ عظيم من البداية وأبدأ بنفسي: إذا رأيت عوجا في سلوكي أرجوك أبوس إيدك، أبوس رجلك، لا تنسب هذا العوج إلى المنهج، لا تنسب هذا العوج إلى منهج الله. العوج ده ضعف. إذا رأيت انحراف، إذا رأيت تجارة، إذا رأيت بيع، إذا رأيت يعني سمسرة في الدعوة، أرجوك لا تنسبها إلى الدعوة.
0: الله يعافيك إن شاء الله دكتور من كل هذا.
1: أنا أبدأ بنفسي.
0: عافاكم الله دكتور من كل.
1: وأقول لكل الناس، أقول لكل الناس: إياكم إنكم تظنوا إن ربنا حط منهج فيه غلط. لأن بعض الناس يقول لك: أنا أنا أنا أنا كرهت الإسلام يا عم من المشايخ دول، أنا كرهت الإسلام، كرهت الدعوة وبطلت أسمع كلام الدين.
0: كثيرين يقولون هذا.
1: ليه يا سيدي؟ يقول لك: أنا تعاملت مع الشيخ فلان وتعاملت مع الشيخ فلان واتضح إن المسألة كلها فلوس وتجارة وبيع وشراء، والحكاية دي بتنتشر بشكل عجيب جدا.
0: يا سبحان الله.
1: لذلك جاء المنهج في آيات قليلة، ثلاث آيات. إحنا اللي معنا ثلاث آيات. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أدي آية.
0: تمام.
1: وبعدين: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. أدي الآية الثانية.
0: تمام.
1: وبعدين الثالثة: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون.
0: تمام.
1: دي الآية الثالثة.
0: تمام.
1: والآية الرابعة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
0: تمام.
1: دي الختام.
0: تمام.
1: دي التاج اللي هيتوزع بقى في حفل التقدير.
0: صح.
1: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كويس.
0: تمام.
1: الدائرة الأولى اللي هي دائرة الدعوة نفسها، الخطاب هنا احنا قلنا اتفقنا إنه للداعية الأول.
0: الداعية الأول.
1: مظبوط؟
0: تمام.
1: لكنه سينسحب بعد انتقال الداعية الأول، سينسحب على كل من ينتسب إلى هذا الحقل إلى يوم القيامة.
0: ممكن حتى في حياته دكتور،
1: وحتى في حياته
0: لما أرسل الصحابة إلى
1: الصحابة
0: إلى المدن والقرى.
1: نعم. إنما هو يمكن عصر حياته صلى الله عليه وسلم،
0: نعم،
1: كان حيبقى أنضف عصر
0: المفروض. وهو الحق
1: له. طبعا خير القرون قرني،
0: هذا إقرار إنه هو أفضل.
1: طبعا، واخد بال حضرتك، فده حيبقى أطهر عصر وأشرف عصر. بس العصور اللي بعدها حيتداخل ما هو سياسي مع ما هو ديني، ما هو اجتماعي مع ما هو ديني، ما هو مصلحة مع ما هو دعوة، حتختلط الأشياء. واخد بالك، حتختلط الأشياء. والدعاة المعاصرين الصادقين بيعانوا.
0: نعم.
1: بيعانوا من إيه؟ بيعانوا من تجار المبادئ وتجار الشعارات،
0: يا سبحان الله،
1: وتجار الثقافة. واخد بال حضرتك، وميدان الدعوة زي كل ميدان يدخل فيه من يستحق ومن لا يستحق،
0: مع الأسف، مع شديد الأسف.
1: يدخل فيه من يستحق ومن لا يستحق. طيب ما هو المعيار؟ هنا بقى نتكلم النهاردة.
0: تفضل. اللي هو ماذا؟
1: الدائرة الأولى دائرة الداعية نفسه، إعداده هو.
0: هو؟
1: إعداد الداعية نفسه هو. أنت داخل على شغل، هتتوظف وظيفة في ديوان الحق.
0: نعم.
1: سينالك منها كل الشرف وكل العظمة وكل التقدير إذا أحسنت، إذا تجرت، إذا هتدخل بنية الانتفاع، يبقى فيه مصيبة هتحصل. ولذلك وجه الخطاب إلى الأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام:
1: ادعو إلى سبيل ربك. وهل هناك من هو أعرف بسبيل ربه من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟
0: إمام الأمة ورأس الملة.
1: ده احنا ما عرفناش سبيل ربنا إلا من خلاله هو.
0: صح.
1: إنما الحق جل جلاله يريد أن تكون هناك فروق واضحة بين العابد والمعبود، بين الإله والمألوه، بين الخالق والخلق.
0: صح.
1: مهما تطاولت أعناق الخلق، مهما نعم. تطاولت،
0: نعم،
1: مهما ارتفع عنق الخالق المخلوق،
0: نعم،
1: مهما ارتفع عنق المخلوق،
0: رغم أنه محمد عليه الصلاة والسلام لا يحتاج أن استغفر، أنا ما تألم،
1: هو تربية الأمة كلها كانت بتتوجه
0: إلى شخص
1: إلينا من خلاله هو. هو لما يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب، هو كان فظ وغليظ القلب؟
0: حاشا، هو لم يكن فظ حتى قبل النبوة.
1: ده هو الرحمة، هو الرحمة كلها.
0: لما كان فقط محمد بن عبد الله المواطن في مكة لم يكن فظا
1: أبدا، ده كان الرحمة كلها، وكان العطف كله، وكان الحب كله، وكان الإنسانية كلها. واخد بال حضرتك؟
0: نعم.
1: ولذلك الأستاذ العقاد بيقولك أبو بكر آمن بمحمد النبي، يعني آمن به حتى قبل البعثة، آمن بأن هذا الرجل يمثل الكمال المطلق البشري في الخلق قبل البعثة.
0: وهذا سبب أنه له منقبة عن باقي
1: طبعا
0: الصحابة. يعني
1: طبعا والعقاد بيقول كلام كبير قوي، بيقول لك أبو بكر آمن بمحمد النبي، أما عمر فآمن بالنبي محمد.
0: صح.
1: واخد بال حضرتك، أبو بكر كما رأت خديجة.
0: صح. الله يفتح عليك دكتور.
1: كما رأت خديجة، الله. رجل من الرجال وامرأة من النساء كلاهما،
0: ويضاف سيدنا علي من الصبيان، يعني
1: وسيدنا علي من الصبيان، نعم، الثلاثة رؤيتهم تجاوزت المدى، تجاوزت التاريخ، تجاوزت القبلية، تجاوزت حدود المساحة لمكة وخرجت إلى آفاق الدنيا، إلى آفاق الوجود، ورأت أن هذا الإنسان يرتبط به تاريخ ويرتبط به دين ويرتبط به تحول ويرتبط به تغيير على مستوى الدنيا كلها.
0: ولم يكن يتصور دكتور الثلاثة اللي ذكرناهم الأول من آمن يتصور أنه هذا سينتشر دينه في الآفاق.
1: بس هم رأوا أنه الخلاص، خلاص الوجود يرتبط بهذا الإنسان.
0: نعم.
1: وتغيير تغيير النهج الفاسد كله يرتبط بهذا الإنسان. مظبوط؟
0: صح.
1: ومع ذلك في التربية يوجه إليه هو.
0: صح.
1: ليه؟ لأنه إذا كانت هذه طبيعة الأدب من المؤدب للمؤدب من الله لنبيه
0: عليه الصلاة
1: على هذه الكيفية، فما بالك بالأطراف اللي حتيجي بعد عشرات السنين وآلاف السنين. حتى لأنه أحسن في الناس بيظنوا أن ربنا بتاعهم، أن ربنا قريبهم،
0: صح،
1: أن ربنا بيشتغل لحسابهم، يعني كانوا ربنا
0: ويشتغل دكتور يشتغل لاجتهادهم، يعني ربي موافق على اجتهادي وكيف تخرج عن اجتهادي أنت؟
1: هذه إشكالية كبيرة، إشكالية كبيرة جدا. فمن البداية كده قال له هو اللي جايبه يربي به العالم. ما هو الشيخ الغزالي برضو بيقول إن الله ربى محمدا ليربي به العرب، ورب العرب بمحمد ليربي بهم الناس.
0: صح، أسامح له.
1: رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. إن الله ربى محمدا ليربي به العرب، لأنه هم أهله وعشيرته.
0: صح.
1: هم أهل لغته، هم أهل كتابه، هم أهل بلده، واخد بال حضرتك، هم أهل جنسه، يعني الأقربين أولى بالمعروف.
0: تمام.
1: بالتربية.
0: تمام.
1: فربى محمدا، الله هو الذي ربى. فإذا كان الله هو المربي فكيف تكون التربية؟
0: خارق يعني.
1: وإذا كان الله هو المؤدب فكيف يكون الأدب؟
0: أكيد قمة.
1: ولذلك لما يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي،
0: يعني
1: صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: شوف بقى لما يتوجه إليه الخطاب في التربية، شوف بقى لغة الحزم والعزم والقوة. أدعو إلى سبيل ربك، يعني مش سبيلك أنت، لأن بعض الناس بيعتبر نفسه هو الدعوة. فمن هاجمني يبقى هاجم الدعوة، يبقى هاجم الإسلام، يبقى كاره للإسلام. لا،
0: انتقاد. والله دكتور
1: انت بشر.
0: انتقاد لزميل. انا ما ارد اقولها على الهوى، انتقاد لزميل، انتقدت شيخ رحمه الله عليه رحمه واسعه، شيخ من المملكه العربيه السعوديه، انتقدت فتوى من فتاوى دكتور، يعني شفت وامامي وحش، مش هذا الزميل.
1: وعشان كده
0: المفروض طلبه علم احنا.
1: وعشان كده شوف،
0: هو اول مره اعرف انه هذا الشيخ رحمه الله عليه يعبد من دون الله.
1: شوف يا سيدي، عشان كده شوف كلمة الإمام مالك، كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، المعصوم الوحيد. ومع ذلك المعصوم الوحيد في مجال التربية والتزكية عامله ربه
0: كبشر عادي
1: بشدة وحزم، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه.
0: والله صدقت.
1: واخد بالك، احنا ساعات بنقسو على أولادنا أطفالنا.
0: صح.
1: القسوة دي مش قسوة، دي رحمة. ليه؟ لأن عايزه يبقى راجل.
0: صح.
1: عايزه يبقى صاحب موقف، عايزه يبقى صاحب مبادئ، عايز تقدم للناس، مش حيوان يأكل ويشرب ويتناسل، انت عايز تقدم للناس إنسان. ولذلك احنا بنقول دايما انه بناء الساجد
0: قبل
1: بناء المساجد. ساجد.
0: طيب
1: ادعو الى سبيل ربك.
0: طيب دكتور
1: خد بالك،
0: والله هذه معلش الآية دكتور حناخذ بيها موسم.
1: سيبني معلش، الله يكرمك.
0: على راسي دكتور،
1: الله يخليك.
0: اليوم
1: ادعو إلى سبيل، ادعو.
0: نعم.
1: ادعو أنت، لا إلى سبيلك أنت، وإنما إلى سبيل ربك، إلى سبيل ربك. طب ده يشمل إيه يا شيخنا في البداية كده؟ يشمل مجموعة حاجات، إخلاص النية، كويس.
0: الآن أنت حضرتك تفصل كيفية
1: الدعوة. دائرة الأولى.
0: دائرة الأولى.
1: نعم. إخلاص النية.
0: نعم.
1: كويس.
0: نعم.
1: سلامة القصد.
0: ما هو نفسه.
1: لا. إخلاص النية حاجة وسلامة القصد حاجة تانية.
0: واحد ممكن مخلص إلى مصيبة.
1: لكن... طبعاً.
0: نعم.
1: سلامة القصد. واخد بالك.
0: جميل.
1: وشرف الغاية. ربك. سبيل ربك.
0: جميل.
1: السبيل ده الطريق والغاية مين؟ ربك.
0: ربك. نعم.
1: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك الأول.
0: نعم.
1: الدعوة مش دعوة لك.
0: بل
1: وانت لازم تتجرد مما يصحب هذه الدعوة، لأن الدعوة فتنة على فكرة. الدعوة ممكن فيها واحد يحسن العرض، واحد يحسن اللغة، واحد يحسن التصوير، واحد يحسن الأداء، واحد يحسن التأثير على نفوس الناس ويجعلهم أسرى له. واخد بال حضرتك؟ ده كله لازم تتجرد منه واطرحه جانبا ودوس عليه، وما سيأتيك منه من شهرة ومن عظمة ومن يعني تعريف بيك ومن تقدير لك وجوائز، اطرح ده كله ودوس عليه وارتبط بالغاية الكبيرة سبيل ربك.
0: يا سبحان الله.
1: ليه؟ لأنك هتاخد في مقابل كل هذا، هتتوج بتاج قال الله عنه مفيش أحسن منه.
0: ومن أحسن؟
1: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
0: ما قال إنني من رؤساء المسلمين.
1: لا لا لا ما
0: يعني بعد هذا كله أعود إلى صف الناس العاديين.
1: أدعو إلى سبيل ربك. كويس؟
0: نعم.
1: يبقى صدق النية.
0: نعم.
1: أخذ بقى حضرتك. سلامة القصد. شرف الغاية. سلامة القصد تعني سلامة الوسائل.
0: نعم.
1: واخد بال حضرتك؟ كويس؟ أدي أول حاجة. دي أدوات خاصة بالداعية نفسه.
0: بالداعية نفسه، نعم.
1: طيب. الأدوات بقى بتاعتي اللي هستعملها. قال له أول حاجة الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة.
0: هل الحكمة تعني العلم؟
1: ما لا، العلم أداه من أدواتها.
0: أدواتها؟
1: أدواتها، أداه من أدوات الحكمة. كويس. العلم بإيه؟ العلم بالوسائل، والعلم بالبيئة، والعلم بالمخاطب وأحواله.
0: أنا أقصد العلم بالمادة
1: والعلم بالمادة. حتى العلم بالمادة مش بقولك وأما بنعمة ربك فحدث.
0: صح.
1: حدث بالإسلام وحدث بالوسائل اللي بتوصلها للإسلام للناس.
0: فإذن هذه أدوات.
1: دي أدوات الأدوات اللي هيستعملها الداعية بقى.
0: نعم.
1: أول حاجة الحكمة.
0: طيب.
1: واخد بال حضرتك؟ الحكمة دي تعني ماذا؟ تعني إنك ما تسكلش على الناس بالخطاب، نمرة واحد.
0: نعم.
1: تعني إنك تعرف ظروفهم وتعرف مستواهم، فلا تخاطبهم بما لا يعلمون.
0: نعم.
1: حتى لا تفتنهم. ونمرة ثلاثة، إنك تشوف ال ال ال ال المبشرات اللي تحفز الهمم وتفتح أبواب الأمل، وتبتعد عن المحبطات والمثبطات والقنوط والإحباط واليأس، وتبعد عن الحاجات دي كلها.
0: جميل. ضروري.
1: كويس.
0: نعم.
1: فالترغيب له موضع والترهيب له موضع، وما تجيش لناس يعني يعني يعيشون الرقة، الرقة بجمالها والحنو، وتكلمهم بالغلظة، هتقتل فيهم
0: روح جميلة،
1: هتبعث فيهم اليأس والإحباط. كما لا يجوز أن تخاطب المحبط القانط اللي ما عندوش أمل خالص بالعذاب واليأس. افتح له باب الرحمة.
0: صح.
1: افتح له باب المغفرة. ادي له أمل في بكرة، ادي له أمل في اللحظة الجاية، افتح له أمل بأن دقيقة واحدة باقية في العمر هي أمل فسيح في رحمة الله.
0: نعم. نعم مولانا.
1: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا.
0: وفي آية إلا أن يشرك به.
2: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
0: هذه أظن أنه هي في القيامة يعني.
2: طبعا نعم. بس أنت تعلمه تعلمه هنا في الدنيا، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي الحكمة هنا بتتناول الأداة، أداة التوصيل.
0: طيب
2: واخد بال حضرتك؟
0: نعم.
2: والحكمة أيضا تعني أن تسكت أحيانا ولا تنطق.
0: سيد القوم من يتغابى وليس سيد القوم.
2: التغابي ليس غباء، التغابي عظمة، التغابي سمو، التغابي ذكاء.
0: يعني تسمى أيضا تغافل.
2: التغافل.
0: نعم تغافل.
2: التغافل ليس الغبي بسيد في قومه، بل إن سيد قومه المتغابي.
0: نعم.
2: في حاجات لازم ما تقفش عندها، تمشي وتعديها، وفي حاجات تصمت عنها. ليه؟ لأنه مش وقتها. إذا قلتها دلوقتي هتخرب المسألة. إنما مثلا يعني واحد سائر وغاضب أمامك، واخد بالك؟ الأسلوب يحتاج تهدئة. الراجل ده عواطفه مسيطرة عليه وعمياء، مش هيعرف الحقيقة.
0: نعم.
2: لما تيجي تكلمه عن الحقيقة وتزعق له فيها، حتى وإن كنت محقا، بس الكلام في غير موضعه.
0: نعم.
2: الكلام في غير موضعه. كويس يا سيدي؟
0: نعم نعم سيدي وضحت.
2: طيب دي بالحكمة. طب والموعظة الحسنة؟ الموعظة شوف اختار الموعظة اسم، فكأن الموعظة ممكن تبقى سيئة
0: أو عادية.
2: لا مش عادية، اعتبرها حتى عادية، واخد بال حضرتك؟ موعظة عادية، موعظة عادية ما بتأثرش.
0: لكنه قال الحسنة،
2: إنما هو ذكر الحسنة، يعني تختار ما هو أنسب للمقام.
0: الحسنة ليس إنه هي راقية جدا،
2: لا لا،
0: بل ما هي حسنة للمقام.
2: حسنة للمقام،
0: يعني واحد الآن دخل في الإسلام وعنده تاتو. احنا في استراليا. او من اول نصيحه يجب ان تغطي التاتو. قبل دقيقه قال لا اله الا الله محمد رسول الله.
2: أيوة والله.
0: والله دكتور في ناس
2: يعني، لان انا انا انا انا التقيت ب ب روجيه جارودي في الامارات،
0: المفكر
2: الفرنسي الكبير، وكان لسه اسلم له سنتين يعني، وهو الرجل يعني يقال عنه بانه محطم النظريه الماركسيه في اوروبا الغربيه، محطم النظرية الماركسية.
0: طيب هذا شخص
2: في أوروبا الغربية،
0: هذا علم.
2: أسلم وكان يدوبك زوجته اسمها سلمة فلسطينية بتعرفه بتحفظه فاتحة الكتاب
0: ألف باء تاء
2: وقل هو الله، قل الله أحد. يسأل في في في في في الحجاب والنقاب.
0: يسأل في
2: الحجاب والله والله حصل، والله حصل. وأنا يعني كنا في بيت واحد اسمه فالح حنزل، دكتور فالح حنزل، وكان معنا وزير التربية والتعليم سعيد سلمان الله يرحمه، وكان معنا اثنين ثلاثة وزراء. وسئل الراجل في الحجاب والنقاب.
0: يا الله.
2: فطبعا شيء طبيعي جدا انه يقول لك دي عادة شرقية، عادة من عادات الشرق.
0: خلاص اخذوها ونشروها.
2: تتاخد وتتنشر. ده مش مناسب خالص للموضوع.
0: ليس موعظة
2: خالص. اسأل الراجل ده، اسأل الراجل ده في النظريات السائدة، في الأيديولوجيات السائدة، في عمليات الصراع الدولي
0: في أوروبا.
2: جايك
0: من أوروبا، سأل عن أوروبا كيف يفكرون. تسأل عن حاجة أنت من أهل بيتك يعرفوها.
2: بالضبط.
0: العلماء
2: بالضبط كده، واخد بال حضرتك؟ هنا بقى تأتي الحكمة وتأتي الموعظة الحسنة.
0: نعم.
2: واخد بال حضرتك؟ والناس يعني في ناس شنوا عليه هجوم، قال لك ده جاي يغير لنا الدين وبتاع. يا جماعة ده سؤال يوجه لشخصية سابق.
0: دكتور عفوا، ليش السيد سابق؟
2: سؤال
0: يوجه إلى أي إمام مسجد
2: بس مثلا. يعني يوجه لواحد فقيه بتاع الفقه، عارف الأحكام الشرعية، ويعرف يعني ايه كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن. انما تسأل وفيها في واحد مفكر لسه اوروبا كلها سكتة عن اسلامي لمدة عامين اتنين، ما بيتكلموش عنه عشان مش عايزين يقولوا ان العقلية دي كلها انتقلت واخد بال حضرتك؟ والرجل كان يعني تعرض للحقيقة لحملة كبيرة جدا، وتعرض بس الحمل مش بس الحملة من داخل الأفق المجتمع الإسلامي الضيق، وإنما تعرض لحملة دولية، وعرض لمحاكمة لأنه كتب بقى عن الصراعات الدولية الكبيرة يعني،
0: وكشف عوراته.
2: كويس يا سيدي. فهنا الموعظة لابد أن تكون حسنة، ويبقى في مقابلها لازم نفهم ان في مواعظ
0: دكتور عشان الوقت
2: بس لا تقال في وقتها.
0: نعم،
2: مش يعني واخد بال حضرتك، ما لا تقال في وقتها، مش مناسبه ابدا، ما تذكرهاش.
0: نعم،
2: واخد بال حضرتك؟ يبقى فيه جزء مسكوت عنه. المسكوت عنه ده هيعمل ايه؟ هيبوظ لك المنهج. كويس.
0: نعم. وجادل بالتي
2: أحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال بالتي هي أحسن، إيه هي التي هي أحسن هنا؟ التي هي أحسن هي الطريقة التي تحفظ للطرف الثاني كرامته، وتحفظ له شخصيته، وتحفظ له تقديره، وتحفظ له وزنه، واخد بال حضرتك؟ وما ينفعش ان احنا نسفه الشخص عشان رأيه غلط. ما ينفعش ان احنا نسفه الشخص عشان رأيه غلط. والاسلوب الدبلوماسي هو اللي بيسلكه. وده بقى نرجع للقرآن الكريم، وإنا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يا الله،
0: يعني انا على ضلال شخص يعني الرسول عليه السلام
2: يقول
0: يعني احتمال على ضلال.
2: يعني انا واخد بال حضرتك، احنا القضيه فيها حق وباطل، واحد فينا على حق وواحد فينا على باطل. لنبحث بقى النبي عليه الصلاه والسلام يشك انه على باطل؟ وان او اياكم كلا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون.
0: أجرمنا الباقي ثاني، بس
2: الأجرمنا. إذا كنت أنت شايف إن أنا عملته ده إجرام، أنت مش هتسأل عنه، وأنا مش هسأل عن اللي أنت عملته. شوف المقابلة تقتضي إيه؟ ولا نسأل عما تجرمون. لا، أنت ليه بتاخد هذا الجانب؟ ليه بتاخد هذا الجانب الضعيف اللي يبدو كده أنه ضعيف؟
0: يبدو.
2: لا، هو مش ضعيف.
0: يبدو.
2: لا مش ضعيف، ده الجانب الأعلى، الجانب الأعلى. ليه؟ لأنه الحق جل جلاله في تربيتنا المسلمة بيقول لك ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
0: لا إله إلا الله. دكتور، حتى سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في ختام الرحلة ماذا قال؟
2: يقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ده أنت الشيطان نزغ بينك؟ أنت الشيطان ما جاش نايم ناحيتك يا عم.
0: لا، ما هم كانوا شياطين نفسهم، ما الشيطان نزغ بلهم. هم قتل
2: ومتآمرون
0: وحط الخلق
2: ومزورون وعملوا كذا كذا كذا،
0: حط الخلق نزغ
2: الشيطان. إنما شوف بقى الأدب اللي احنا المفروض نلتزم به. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. وبعدين يقول قالوا، شوف يعني هم قدامه محتاجين إليه.
0: نعم.
2: قالوا إن يسرق فقد سرق أخو له من قبل.
0: لا هذه لا، معهم، أنا معهم، مش أأيد إجرامهم، بس ما يعرفون هذا من.
2: بس شوف يعني حتى إصرارهم على أن يوسف سرق.
0: دكتور، الأكبر منها أنا يعني أدرن، أنا عندي بحث فيها في قضية أخوات يوسف. ماذا قالوا للأب؟
2: إنك لفي ضلالك القديم.
0: لما قالهم أشم ريحة يوسف،
2: تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: يعني أجلك الله، قلة الأدب مستمرة لآخر القصة.
2: بالضبط.
0: يعني ما قالوا رجل
2: بالزبط.
0: كبير بالزبط. نلطف له بالقول.
2: بالضبط.
0: وفوق هذا كله يأتي يقولهم نزغ الشيطان بينكم.
2: ولذلك فيه ربط، في ربط بين موقف سيدنا يوسف وموقف سيدنا رسول الله في فتح مكة.
0: استل الصب بعد يعني.
2: ده قال لإخوته لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل مكة لا أقول لكم إلا ما قال أخي يوسف لإخوته،
0: لا تثريب
2: عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. كويس.
0: نعم، سبحان الله.
2: دلالة النص بقى، دلالة النص الشريف دلالة النص هنا بتربطك بالطريقة والأسلوب اللي يجلب عليك في نهاية الأمر كل المقاصد اللي ربك عايزها. وربك بقى هيشرفك ودخلك ضمن إيه؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من إنني مش أنا اللي خليت المسلمين مسلمين، أنا منهم، أنا مش أنا اللي عملتهم، أنا منهم
0: وأنا قائد المسلمين. هكذا يكون النص خارج القرآن
2: مثلا يعني. لا وقال إنني من المسلمين، من المسلمين.
0: سبحان الله سبحان الله.
2: دي أول الدائرة، الدائرة تقدر تقول الدائرة الأولى.
0: دكتور بعد انتهينا من دائرة، ممكن بعد إذنك أخذ التعليقات الموجودة معنا. معنا الأخت أمت الله صديقة البرنامج تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمتم للهدى. يعني نعم بارك الله فيك يا أختي. سؤالي في سورة المائدة آية 67، قال الله تعالى يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. سؤالها إن الله لا يهدي القوم الكافرين. عفوا سؤالي، الله نقي واصطفى، الله نقى واصطفى محمد ابن عبد الله وهو وحي وهو حي يوحى، لماذا الله اتبع أمر التبليغ وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك؟ رغم تقصد القسوة في الخطاب، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
2: طبعا عشان احنا
0: رغم ان الله يعلم كلامها كلام الأخت، رغم ان الله يعلم ان محمد هو رسول تبليغ، لماذا تعيد عليه هذا؟
2: عشان ينتقل هذا الأسلوب الى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. واخد بال حضرتك، اصل اغلب الامور التوجيهيه والتربويه اللي موجهه لرسول الله مقصود بها الامه كلها. هو يعلم انه سيبلغ، ده هو اصطفاه ليبلغ،
0: هي تقول اصطفاه
2: وقال ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، وجمع له بين صفتي الشمس والقمر.
0: نعم هاي
2: واخد بال حضرتك.
0: نعم فضيلتك.
2: طيب فهو يعلم انه سيبلغ، لكن هذا أسلوب لنا إحنا، خطابنا إحنا
0: يعني،
2: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
0: هاي الكلام لكل يعني
2: طبعا طبعا لكل داعية، لكل من يعمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية. مظبوط
0: صح.
2: اللي عنده آية ده هيبلغ مين؟ هيبلغ اللي ما عندوش آية.
0: صح.
2: طب واللي عنده آيتين يبلغ اللي عنده آية.
0: آه.
2: واللي عنده ثلاثة، ما هي دي أمة الدعوة بقى. واللي عنده ثلاث آيات يبلغ اللي عنده اتنين، وهكذا بقى تفضل تصعد، تفضل تعلو تعلو تعلو تعلو لحد ما توصل لفين؟ لحد ما توصل للي عنده كل حاجة اللي هو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى الأمة فيها تفاعل دعوي، تفاعل ثقافي، تفاعل فكري، تفاعل في قضية محورية اللي هي علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بدينه، علاقة الإنسان بقيمه، علاقة الإنسان بأخلاق منهجه. ما هو أصل المسألة يعني أنا خلاص دخلت في الموضوع ولبست اليونيفورم وحطيت العمة وخلاص؟ لا لا، ده أنت قدامك طريق طويل جدا، وهناك ابتلاءات. يعني يبتلى المرء على قدر إيه؟
0: دينه،
2: على قدر دينه،
0: دين على قدر دين.
2: يعني كل ما تبقى راسخ في الدين كل ما تكثر الابتلاءات. ولذلك احنا شفنا أنه يعني كبار رجال الدعوة، كبار رجال الدعوة عانوا وعانوا معاناة رهيبة جدا. ليه؟ لأنه في ناس يكرهون الدعوة ويكرهون صاحبها ويحيفون على منهجه ويحيفون على دعاته. مش قتلوا الأنبياء؟ مش حصل قتل للأنبياء
0: من الطرفين، من كونهم كفار بعيدا عن الإسلام وكونهم مسلمين،
2: وحتى في داخل المسلمين نفسهم، في داخل المجتمع المسلم.
0: نعم
2: صح. الدعاة الصادقين المفروض أنهم يتحطوا على الرؤوس إذا أحسنوا العرض، لانه برضو يعني الدعوه ما تبقاش بالصراخ ولا تبقى بقله الادب، واخد بال حضرتك؟ ولا تبقى بانك انت تذكر اللي قدامك بذنبه وبانحرافه. ما ينفعش كده يعني. لا يعير الاخرون بضعفهم، الاخرون لا يعيرون بضعفهم، انما ضعفهم ده احنا ندعو الله سبحانه وتعالى انه يقويهم وياخذ بايديهم ويعفو عنهم. مظبوط
0: تمام.
2: فمجال الدعوه بس الدعوه فيها صدق، والصدق بيتعب أهل التزوير،
0: يتعب
2: أهل الباطل. الصدق فيها حق هيتعب أهل الباطل، وفيها بأمانة هتتعب الخونة، مظبوط؟
0: صح،
2: فيها أمانة هتتعب الخونة،
0: صح،
2: وفيها تقدير للأمور بنصابها، وفي ناس عايزة ترفع حاجة وتخفض حاجة،
0: تريد الكيل بمكيال يعني
2: طبعا بعشر مكاييل بعشر مكاييل
0: قل تعال نتساوى،
2: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. مش في ناس بيعملوا كده؟ مش في ناس معصومة من العقاب ومعصومة من العقوبة، مظبوط؟
0: صح.
2: طيب أدي حاجة، ده حقل لوحده. الحقل التاني بقى، لما أنا أتمكن، اللي أتمكن منه أقطع رقبته، اللي أهني وسبني وشتمني وطلع عليها إشاعات وتكلم عليها كتير جدا وقع تحت إيدي،
0: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقب
2: به. شفت بقى،
0: بس
2: يبقى كأنه إيه، يبقى كأنه العاملون في حقل الدعوة سيتعرضون لأشياء كثيرة، وسيتمكنون يوما ما من أن يعاقبوا من فعل بهم هذا. إياك أن تتجاوز، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وفي آية تانية يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا هيعتدى عليك، احنا هنا بنتكلم، كنا عندنا ايه، عندنا ميدان الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن، انتقلنا بقى للصراع. الصراع هنا فيه ايه، فيه جريمة وعقاب، مظبوط. اذا تمكنت لا تتجاوز، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، كويس؟
0: نعم.
2: وبعدين ولئن صبرتم
0: لهو خير
2: للصابرين. واللي خلينا بقى نشوف بقى الخير ده، واخد بال حضرتك، الخير لسه مش شايفينه،
0: تمام؟
2: احنا لسه مش شايفين الخير، احنا شايفين معاناة وتمكننا،
0: صح.
2: يقول لك اصبر، عاقب بمثل ما عاقبت به، بس اذا صبرت هيبقى افضل. حجيب الصبر ده منين؟ قال لك واصبر وما صبرك الا بالله،
0: هذا امر شخصي.
2: وده لمين بقى؟ لرسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم. وما صبرك الا بالله. طيب لو انت مش على ضربه، انت على ضربه وتابع له، يبقى انا زيه، اصبر زيه، اصبر زيه.
0: لكن لي الحق انه ما اصبر.
2: لا، ليك الحق، اهو هو اداك الحق الاول،
0: اعطاني الحق،
2: اداك الحق واداك العدل.
0: العدل، نعم،
2: اداك العدل، ثم عرض عليك الفضل. الفضل هو الصبر، كويس؟ أجيبه منين؟
0: من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
2: اسأل ربك، لأنه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هو أنت عندك حاجة؟ ما كل المؤهلات اللي خلتك تدخل هذا المجال هي كلها من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: فالجأ إليه، مش أنت كنت بتدعو إلى سبيل ربك؟ اسأل صاحب هذا السبيل بقى، أنه ثبتني يا رب وصبرني.
0: بس ألا ترى فضيلتك، يعني طبعا نرحب بالأخوة والأخوات المعنى، أم محمد حياك الله من سيدني، الأخت أمت الله تقول إذن أمر التبليغ لكل مسلم على قدر استطاعته من الدين، أليس كذلك؟ نعم يا أختي، هذا هو قصد الآية كما فسرها الدكتور. أختنا أمت الله، يعني الآية ذكرتيها في سورة المائدة، فالآية تقول
2: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
0: لا، هي على قدر علمك، على قدر الحاجة اللي عندك. يعني وحدة تعلم قرآن تبلغ تفتح. طب أحيانا دكتور، يعني مثلا واحد عنده أو أخ وحدة عندها علم، ولو انحرف الحوار، علم معين والناس زاهدة فيه، بلغت أم لا؟ تعرض هي البضاعة
2: بذكاء
0: يا دكتور. أنا أصور لك السيناريو. عندها علم، عندها شهادة بالقرآن، ودعت الستات في غيبة المجلس، لا في قرآن وأنا بعلمكم قرآن وتجويد وبتاع وكلام رب العالمين، شوية مرة مرتين ثلاثة ملوا، مشمولة إنه فما بلغت أم إنها الحمد لله
2: بلغت؟ بلغت
0: بلغت بس
2: بلغت. وبعدين صدق النية هنا مش إحنا اتفقنا الأول على صدق النية
0: في البداية؟ نعم.
2: صدق النية هنا لا يجعل الكلمة تذهب عبثا تذهب هباء،
0: بمعنى
2: إنما قد لا ينتفع بها من تقصده لكنها تبقى ويهيئ الله لها من ينتفع بها من غير ما تكون في حساباتك بالمرة،
0: ولو بعد سنين
2: ولو بعد سنين والله ولو بعد سنين.
0: إذن هذه بشارة للأخت ولمن
2: والله ولو بعد سنين.
0: نعم. الدكتور يقول يعني صدق النية الكلام قلتي لم يهتم له، الكلام لم يقع على الأرض لكن له توابع ستأتي لاحقا بإذن الله تعالى. طيب دكتور بقي يعني 3 دقائق عندي وأنت عدت من جديد إلى الآيات.
2: ما هو ما مش قادرين نسيبها والله. يعني القرآن بيجيبنا
0: أسبوع ثالث في نفس الآيات.
2: القرآن بيشدينا
0: أسبوع ثالث في نفس الآيات
2: بس ما هو عشان نفهم والله عشان نفهم. وكل ده ده الخير ده من الألفاظ العظيمة دي لأنها كلمات ربك.
0: كم كلمة؟ 20-30 كلمة هي
2: طبعا. بس شوف بقى يعني شوف بقى اعطائها قد ايه، واخد بال حضرتك؟ فيقول لك هنا واصبر ويفتح لك باب الايه الاحسان. هو اداك العدل الاول،
0: نعم،
2: وبعدين فتح لك باب الفضل. قال واصبر ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نعم. واختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الاعلى والاشرف والاعظم. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم.
0: ما معنى لا تحزن عليهم؟
2: الحزن عليهم من الضياع، الحزن عليهم رحمة.
0: ما فهمت يعني كيف من الضياع؟ ها حزن عليهم انه لا يضيعوا.
2: لا انه ما يضيع. هو النبي عليه الصلاة والسلام مش شاف واحد، مش شاف جنازة مرة قام لها؟
0: صح.
2: قالوا يا رسول الله انها جنازة واحد مش تبعنا.
0: نعم.
2: قال اليست نفسا تذهب الى النار؟
0: فانا يقول لا تحزن،
2: لا تحزن عليه.
0: يعني هذا الفعل منك لم فعل الجنازة لا يأثر فيك فيسبب لك دمج نفسي.
2: فأيوة، لأنه هو كان عليه الصلاة والسلام مصارعة في خدمة أمر الله كان أحيانا يقسو على نفسه لدرجة أن القرآن قال له فلعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. أنت هتهلك نفسك؟
0: صح.
2: هتهلك نفسك عشان إن شاء الله مش سيبك منهم، واخد بالك؟ فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت عناقهم لها خاضعين. لو إحنا عايزين نجيبهم بالعافية، ما أنت بذلت جهدك وعملت اللي عليك وزيادة، احرص على نفسك بقى عشان تستمر.
0: نعم.
2: حتى لأن أنت, أنت, أنت يعني إذا حزنت بقى على كل واحد. ولذلك قال له إيه في الآية الأولى؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي هو أعلم بالمهتدين. يعني اللي عليك أنت إيه؟ فقط الدعوة.
0: نعم.
2: العرض.
0: نعم.
2: دكتور. اللي عايز ياخد بقى يشتري.
0: دكتور مضطر أتوقف هنا، وإن شاء الله الأسبوع القادم يكون آخر لقاء لنا مع هذه الآيات، ليس لأنها انتهت أو ما عنها انتهت، لكن لأننا يجب أن ننوع، لأن الله أمرنا أن الموعظة الحسن أن ننوع، ننتهب إلى مجال آخر، وكتاب ربي يشمل كل المجالات
2: إن شاء الله.
0: صح؟
2: إن شاء الله.
0: بارك الله دكتور، أشكرك جدا على وجودك وعلى الفيوضات الجديدة اللي استمتعنا.

0: عطائه وكرمه
1: وأن يرى ذلك في أولاده إن شاء الله عطاء من الله سبحانه وتعالى. والدكتورة سهير صياح أيضا أختنا العزيزة وكل من كان معنا على الهواء ومن ينشر هذا اللقاء ومن يحدث بهذه المعاني. أعيد مثل ما ذكر مولانا الدكتور، من يحدث يبلغ بعض المعاني، خذ لك معنى معنين وبلغها للناس اللي حواليك، تكون إن شاء الله في أجر عظيم. ختاما أشكر الأخوة أمة الله والأخوة أم محمد وكل من يسمعنا، وتقبل تحيات محدثكم عظيم الربيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.
1: الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا الوصول إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة، وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه. وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى، فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيبادر الاستقامة من جديد والأمل لبلوغ مناه الحب الإلهي. ثم بعد فترة من الزمن تتكرر سقطة أخرى أمام فتنة أخرى، فيعاود الرجوع والتوبة، وهكذا حتى يأتيه الشيطان في نقطة ضعف بشرية يعرفها إبليس تماما، فيقول له: إلى متى ستظل تدور في هذه الدائرة؟ تتوب ثم تعود، أما آن لك أن تعترف أنك لا تصلح لهذا الطريق؟ هذه الوسوسة هي السم الخبيث الذي يريد الشيطان أن يقتل به أملك ويغلق أمامك باب الرجاء. الرجاء الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الله أكبر. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا، انظر إلى هذا الكرم الإلهي. الله لا يمل من مغفرة ذنبك ما دمت لا تمل من العودة إليه. إخواني أخواتي، الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة وحفوة، وإنما يناقضها الإصرار والعزم على معاودته. وهنا تأتي هذه الحكمة الموفقة النابعة من خبرة العارفين بالله أهل الدلالة على الطريق، فيقول لك أيها السائر في طريق الله وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة
فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا، إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي وسيم الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب. سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى. قل دائما في قلبك: ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك، ليزرع مكانها حب الطاعة كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله وعدم الاستسلام، فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب. التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح. فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن، وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة تجعلك دائما مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يا إخوة يا أخوات معلومة في غاية الأهمية يجب أن تعلمها علم اليقين وأنت على الطريق، أن الهداية بيد الله وحده. تذكر دائما أن الهداية بيد الله وحده. قال جل من قائل: إن علينا للهدى، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن لم تطلب الهداية من الله وتذل بين يديه وطلب المدد والقوة منه جل وعلا، فصدقني لن تستمر في هذا الطريق، ستتعب وتنتكس، لن تبلغ المراتب العليا من الولاية وجنة القرب الإلهي. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي له من كل شيء مداده. نحن أمرنا ببذل السبب والعمل. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا. ولكن الله كذلك أمرنا بأن نستعين به ونتوكل عليه، ونعلم أن القوة منه وحده سبحانه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قف على بابه سبحانه وقل: اللهم إن لم تهدني فلن أهتدي، خذ بناصيتي إليك، فلا طاقة لي إلا بك. كن عبدا فقيرا إلى ربه، متذللا بين يديه، سائلا الهداية، فهي أعظم كنز في الوجود ومفتاح أبواب الجنة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الدعاء ليس مجرد كلمات، بل طلب من الله أن يتولى قلبك. إنه سبحانه وحده من يزين الإيمان في القلوب، فبالدعاء تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات وتنهمر قوة الثبات. وفي الختام أقول: سلم أمرك إلى الله واستعن به، وأحسن الظن به، فإنه لا يرد قلبا جاءه تائبا، ولا يخيب عبدا رفع يديه راجيا. استمر، لأن النهاية ستكون جميلة. من سار إلى الله ولو متعثرا فإن الله لن يتركه. من أقبل على الله صادقا فإن الله سيهديه وسيفتح له من الخير ما لا يتوقعه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تأكيد أن من يجاهد ويصبر ويناضل ويمنع النفس عن الهوى فإن الهداية تأتيه من الله عاجلا أم آجلا. قل دائما، قل: لعله آخر ذنب قدر علي. لعل هذه التوبة هي التي تفتح لك بها أبواب الهداية إلى الأبد. ما دمت تتوب فأنت بخير، ما دام قلبك يتألم فأنت حي، ما دام في قلبك رجاء وحياة وندم فأنت إلى الله أقرب مما تتصور، وربك يحبك ما دمت تحبه وتعود إليه. لا تيأس، الدرب لم ينتهي، الله قريب.

همسة قلبية. أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن.

ليس عيب فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في الذي لا يقدر طيبتك. كن لأخيك سندا، ولأختك معينا، ولصديقك وفيا، ولجارك محسنا، وبوالديك بارا، دنيا زائلة وكلنا راحلون.

انظر خيرا تلقى خيرا، إن لم تلقاه في دنياك فستراه مخبأ عند ربك لا تمل، فما تنصره سيسعدك يوما، فقط ثق بالله. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات.

انتبه وتأمل. بعد كل عملية شراء مصرفي تأتيك رسالة تبين لك حدوث نقص في رصيدك. تخيل أن هذه الرسالة تأتيك بعد كل عملية ظلم واعتداء وغيبة ونميمة وبهتان ينقص من رصيدك. الأمر الأصعب أن النقص يحدث في رصيدك دون علمك، ولكنك سترى فاتورة كشف الحساب كاملة يوم التغابن، فانتبه وتأمل.

إلى أختي الجميلة، أنت جميلة في العشرين، طاقة وشغفا تشرقين، في الثلاثين تشعين، في الأربعين أنوثة وجاذبية تفيضين، في الخمسين أنت أجملهن حين تضحكين، في الستين بالدفء والرقة تتألقين، في السبعين ملكة الحياة أنت حقيقة، بتجاعيدك ابتهجي لماذا تخجلين، تلك الدجاعيد كنزك الثمين، تخبئ لك أحلى القصص وأحلى ذكريات السنين، ابتهجي وقولي بها أعيش لأكمل التاسعة والتسعين. جميلة أنت، يكفي إنك أنثى للحياة حياتها بوجودك تهبين.

قصة أعجبتني. شاب أراد أن يضايق فتاة، فأرسل لها عبر الخاص: ممكن نتعرف؟ فكان ردها: ممكن أكيد أخي، لما لا تعرف من أكون؟ أنا حواء التي خلقت من ضلعك كي لا تأذيها، ولا تنسى أنها قطعة منك. أنا التي أهداني الله لك حين خرجت وحيدا من الجنة باكيا تبحث عن من يرد وحشتك. أنا أمك وأختك وابنتك وزوجتك التي تصون بيتك. أنا سورة النساء والمجادلة والنور والطلاق ومريم. أنا جنة تكون تحت قدماي حينما أكون أمك. أنا التي أعطاني الله نصف إرثك لا استهان بي، ولكن لأنك تتولى جميع أمري. أنا التي أوصى بي الحبيب وقال: استوصوا بالنساء خيرا. أنا من قال لها: ربي وكلي واشربي وقري عينا. أنا التي لو كنت صالحة أكون أفضل من 1000 رجل غير صالح. إن كنت تبحث عن اللهو يا هذا، فاذهب إلى صفحات اللهو واللعب. فمن تكون أنت يا محترم؟ رد الشاب في كلمتين: أنا التائب إلى الله، وهنيئا لأم ربتك.

دعاء. اللهم ارزقنا قلوب تتجلى بخشيتك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوي طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك. أسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا.

كل المخاوف تجلب لك الهموم إلا الخوف من الله، فإنه يجلب لك أعظم شيء. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. جعلكم الله من المطمئن قلوبهم، المنشرح صدورهم، المضاء دروبهم، المجاب دعواتهم، ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل في هذا اليوم وسائر الأيام مع طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام. آمين يا رب العالمين.

إذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر أصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. فنقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب.

حكمة اليوم. قال حكيم لابنه: يا بني، في حياتك لا تتنازل عن 3 أشياء: أن تأكل أفضل الطعام، ثانيا وتنام على أفضل الفراش، ثالثا وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء يا أبي، فكيف لي أن أفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون سكنت في أفضل البيوت.

0: أحبتي في الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 70 خصلة أو نقطة أو موضوع، الحياء أحدهما. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر 70، لكنه ذكر الحياء. الحياء هو الذي يعينك على إكمال الشعب الباقية، فإذا انضبط الحياء ستنضبط بقية الأخلاق 70 شعبة. استكمل حياءك تستكمل إيمانك. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. في القرآن الكريم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحياؤهم روايات كثيرة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أخي المسلم، لقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، أي يطلب منه أن يقلل من حيائه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي وقد دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبوها، فكنت أقول: أبي وزوجي، فكنت أضع ثيابي. فلما مات عمر بن الخطاب ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، استحييت أن أضع ثيابي، فكنت أشد على ثيابي حياء من عمر وهو ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه: ألا أستحي من عثمان؟ ذلك رجل تستحي منه الملائكة من أدبه وحيائه. يا ترى من هذا الذي تستحي منه الملائكة؟ هل هو هذا الشاب الذي يركب سيارته ويرفع صوت جهاز التسجيل عن آخره ويعاكس الفتيات في الشارع؟ وهل هي هذه الفتاة التي ترتدي زيا ضيقا يفسر جسدها لدرجة أن تلفت نظر الجميع في الطرقات؟ كل الذنوب وكل المعاصي صغيرة أو كبيرة من رجل، من امرأة، من عجوز، من صغير، تشترك في شيء أساسي: عدم الحياء من نظر الله إليك. ولو كنت تدرك أن الله ينظر إليك لما فعلت المعصية. وقد قال ابن القيم في هذا الشأن: وفرحك بالذنب أشد عند الله من الذنب لقلة حيائك من الله، وحزنك على فوات الذنب أشد عند الله من الذنب. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إمام، أريد أن أتوب وأترك الذنوب ولا أعود إليها، دلني على أشياء لا أعصي بها الله وتعصمني من الزلل. يقول له الإمام إبراهيم: إن أردت أن تعصي الله فاعصي، ولكن لا تعصيه على أرضه. قال: فأين أعصيه؟ قال: خارج أرضه. قال: كيف يا إمام والأرض كلها أرض الله عز وجل؟ فقال له: أما تستحي أن تكون الأرض كلها ملك الله وأن تعصيه على أرضه؟ ثم قال له: فإن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال: يا إمام وكيف أحيا؟ قال: أفلا تستحي أن تأكل من رزقه ثم تعصيه بما وهبك من نعم؟ قال له: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال: يا إمام فأين أعصيه وهو معنا أينما كنا؟ قال: أما تستحي وهو معك قريب منك في كل مكان أن تعصيه؟ فإذا أبيت إلا أن تعصي الله فإن جاءك ملك الموت ليأخذ روحك فقل له: انظرني حتى أتوب. قال له: ومن يملك ذلك يا إمام؟ قال: أما تستحي، ستموت وأنت على معصية، أفلا تستحي من الله؟ قال: فإن أبيت إلا أن تعصي الله وجاءتك زبانية جهنم لتأخذك إلى النار فقل لهم: لن أذهب معكم. أما تستحي وأنت إنك تأكل من رزقه وتعصيه على أرضه وتعصيه وهو يراك، ومن الممكن أن تموت وأنت تفعل المعصية ولم تمنع ملك الموت، وفي الآخرة لن تمنع نفسك من ملائكة جهنم، أما تستحي أن تصر على المعصية بعد كل ذلك؟ فإن أبيت إلا أن تعصيه، فتعال أذكرك بمعنى جديد، وهو أن تنظر إلى رحمة الله تعالى بك لتتعلم الحياء. انظر إلى لطفه بك، إلى حرصه عليك، لعلك تستحي منه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب لهم بنعمتي، وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي، وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل، وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها.
1: ما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟
0: تذكر أخي المسلم حياؤك بين يدي الله تعالى. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأعلم أقواما سيسقط لحم وجوههم خجلا يوم القيامة عندما تعرض ذنوبهم على الله عز وجل. تخيل يوم القيامة وينادي مناد: فلان ابن فلان وفلان بنت فلان، هلم للعرض على الجبار، فما يستطيع أن يتحرك من مكانه من خوفه من قلقه من حيائه. فتعرفه الملائكة من وسط الملايين من شدة حيائه، من شدة خوفه من الله عز وجل. يقف أمام الله تعالى فيقول له كما جاء في الحديث القدسي: عبدي ما غرك بي؟ عبدي أظننت أنك ستقابلني اليوم أم نسيت ذلك؟ عبدي أما استحييت مني؟ عبدي ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على قدميك وأنت تمشي بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تأخذ بهما الحرام؟ عبدي أستخففت بلقائي؟ ماذا ستفعل عندما يقول لك الجبار هذه الكلمات: عبدي اقرأ كتابك؟ أكنت عليك هينا؟ أكنت تتجمل للناس وتأتيني أنا بالقبيح؟ عبدي ألم أزوجك؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أرزقك مالا؟ ألم أقل ألم ألم ألم؟ اقرأ كتابك. فتمسك كتابك وتقرأ، وتمر بسيئة فيسود لها وجهك، وتمر بالحسنة فيبيض لها وجهك، ولا تزال بين حسنة وسيئة. تخيلوا أن هناك من لا يستحي حتى يوم القيامة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم يستنكرون ما كانوا يفعلون فلا يتكلمون، بل تشهد عليهم أعضاؤهم. تخيل يديك وهي تقول: يا رب لقد فعل بي كذا وكذا وكذا، وقدميك وهي تقول: يا رب مشى بي يوم كذا وكذا، وقلبك يقول: يا رب اشتهى بي كذا وكذا. وأنت هل كنت تستتر أو تستحي من الله؟ ثم انظر لأمر الله وقد غضب على هذا العبد غضبا جديدا، يقول: اذهب يا عبد السوء، عليك لعنتي، فلا أقبل منك أبدا. استحي أخي المسلم من الله عز وجل قبل أن تسمع كلمة كهذه، فيكون الويل كل الويل لك. وبالعكس، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدني العبد المؤمن منه ويقول له: ابن مني. ثم يرخي الله عز وجل ستره يقول له: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى يظن العبد أنه هالك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أخفرها لك يوم القيامة. أخي المسلم، هل استشعرت هذه المعاني؟ يقول العلماء: من استحى من الله بلغ مقام الأولياء. تعلم أن تستحي من الله ومن نظر الله إليك وسمعه لك، فإنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب المجاهدة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله، وماله، وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه.
1: عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
2: وعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. متفق عليه.
2: وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 15، وهي قوله تعالى بعد أن قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال الله عز وجل: قل أأنبئكم بخير من ذلكم. لو أن الدنيا حازها الإنسان من كل أطراف، مال وفير، وامرأة جميلة، ومركب رائع، وبستان جميل، ومزرعة فارغة، لو أن الإنسان حاز الدنيا بحزاته ووضعها في كفة، ثم وضع الآخرة في كفة ثانية، لا يمكن أن تقابل الدنيا معه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. اذهب إلى البحر المتوسط واركب قاربا وأخرج إبرة واغمسها بماء البحر، ثم انظر بما ترجع، كم نقص ماء البحر، أثر الماء الذي علق على الإبرة كم يساوي بالنسبة إلى البحر. هذا ما تساويه الدنيا في الآخرة. لو تصورنا أن إنسانا حاز الدنيا بحداثه، كل شيء أكمل وجه، ووازنا هذا في الآخرة، لكانت ليست كثيرة. لذلك ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بخير، وكل نعيم دون الجنة محقوق، وكل بلاء دون الجنة. قل أأنبئكم بخير من ذلك. والحديث الذي تعرفونه جميعا: لو أن الدنيا تعدل

0: عند الله جناح بعوضة، ما سقى الكافر منها جناح بعوضة، وليس من مخلوق أهون على البشر من بعوضة تقف على يدك سبب تقتله. هل تشعر بشيء؟ أنه أنت قاتل، ارتكبت ذنب؟ أبدا. وأنت في أعلى تألقك تقتل البعوضة ولا تشعر بشيء، فكيف بجناحها؟ لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها. المعنى أنه لا يليق بكرم الله أن يعطيك عطاء محدودا ينتهي به، والدنيا مهما كانت عريضة تنتهي به. لو أنك ملكت البلاد والعباد يموت، لو كنت أغنى إنسان يموت، لو كنت يعني أصح إنسان الموت ينهي كل شيء، الموت ينهي كل شيء، ينهي غنى الغني وفقر الفقير وقوة القوي وضعف الضعيف وصحة الصحيح ومرض المريض ووسامة الوسيم ودمامة. ما دام هذا العطاء ينتهي بالموت لا يليق بالله، ليس عطاء. من هنا الله عز وجل أعطاها لمن لا يحب الدنيا، أعطاها لأعدائه. ألم يعطي قارون المال الوفير؟ ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ألم يعطي فرعون الملك وهو لا يحبه؟ إذن إن الله يعطي الصحة والزكاة والمال والزمان للكثيرين من خلقه، ولكن يعطي السكينة بقدر في أصفيائه المؤمنين. قل أأنبئكم بخير من ذلك، خير من الدنيا. من هم العقلاء الذين عملوا للآخرة؟ من هم ضعاف العقول الذين اكتفوا بالدنيا؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أتعجبكم سنوات معدودة كلها مشكلات؟ ما في إنسان ما عنده مشكلة، أيام مرض، أيام زوجة متعبة، أيام ابن عار، أيام بنت، يعني ما أحد تطرح مشكلة كبيرة، أيام دخل قليل. لو أن الأمور كلها جاءت كما يريد، في مع التقدم بالعمر متاعب الصحة، في ضعف صفر، في انحناء صفر، في ألم بالمفاصل، في خلل بالأجهزة، يعني حياة مفعمة بالمشكلة. هكذا أراده الله. أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتكدري وتضيقي على أوليائي حتى يحبوا لي. طبيعة الدنيا متعبة، يعني مهما راقت لا تستقيم، وهذا الواقع أمامك. إن كان دخله كبيرا أولاده متعبون، أولاده أتقياء دخله لا يكفيهم، أولاده أتقياء ودخله جيد زوجته ليست طيبة، زوجته جيدة يعاني من مشكلة بعمله، لا يعاني من عمله من مشكلة، يعاني من صحته. لأن الدنيا دار التواء لا دار التواء، منزل فرح لا منزل فرح. يعني المهم أن الله عز وجل يأمرنا أو ينصحنا أن نهتم بالآخر. قل أأنبئكم بخير من ذلك، أنا حببت إليكم النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. كلمة متاع يعني لذة عابرة، لذة عابرة. أحد أكل طعام نتيجة بعد دقائق انتهى الأكل، ما له أثر مستقبلي أبدا. الدنيا كلها متاع، يعني لذة طارئة، لذة موقتة، لذة لا تستمر. بل إن الحقيقة الصارخة أن شيئا في الدنيا مهما عظم لا يمكن أن يقدم لك لذة مستمرة إلا متناقضة. كل شيء تقتنيه تعجب به أول الأمر، بعد حين تألفه وكأنك لا تقتنيه. جاءت حكمة الله أن يجعل لذائذ الدنيا متناقضة، لا متنازية أبدا، بل إنه يمكن أن نفرق بين لذة وسعادة. اللذة حسية تأتيك من الخارج، مال، طعام، زوجة، مسكن، دفء، تبريد، أجهزة، لا تأتيك إلا من الخارج، مركز، وهي ذات أثر حسي محض، مو أثر نفسي، وهي متناقضة، وقد تعقبها كآبة، وقد تعقبها النار إلى أبد الأبد. أي جزاء؟ السعادة أولاً تنبع من الدم، أنت ما بحاجة، ماذا يفعل أعدائي بي؟ والثاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياح، إن حبسوني فحبسي خلوة، إن قتلوني فقتلوا، تنبع من الدم، لا تحتاج إلى مال، هي معك دائماً، بستانك في صدرك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، متعاظمة غير متدنية، تعقبها جنة إلى أبد الآبدين. هذا فرق كبير بين اللذة والسعادة. اللذة طبعها حسي، السعادة طبعها نفسي. فربنا عز وجل بين حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال ذلك متاع الحياة الدنيا. الله عز وجل بآية أخرى يقول قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، سددتم إليها، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الغرور. الدنيا تغر وتضر وتمر، تغر وتضر وتمر. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. لذلك الأنبياء العظام سعادتهم بربهم، أما التافهون سعادتهم بالطعام والشراب، والنساء والبيوت والنزهات وما إلى ذلك. قال هذه الجنة ليست لكل الناس، إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، أما الجنة مقيدة بالأتقياء. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اتقى يعني اتقى أن يعصيه، اتقى أن يغضبه، اتقى أن يسخطه، يعني طبق المنهج الإلهي، يعني انفاع لأمر الله. للذين اتقوا عند ربهم جنات، ليست جنة، جنات، إنه كلها متنامية ومتنوعة، في حور عين، في ولدان مخلدون، في جنان تجري من تحتها الأنهار، فيها لبن لم يتغير طعمه، في عسل مصفى، في ماء نقي عذب كالزلال غير آثم، في أنهار من خمر، خمر الآخرة غير خمر الدنيا، لذة للشاربين. هذا عطاء، وفيها شيء آخر وزيادة، نظرا إلى وجه الله. وقد يغيب المؤمن 50,000 سنة من نشوة النظر، وفي أكبر من النظر رضوان من الله أكبر. فهذه الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها نظر إلى وجه الله الكريم، وفيها رضوان من الله أكبر. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ما في يدعي الإنسان أنه عمله يؤهله للجنة، الله عز وجل بصير بعمل كل إنسان. العمل الذي يؤهل للجنة لا يمكن أن يقبل إلا إذا كان خالصاً وصوابا، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. هؤلاء أهل الجنة ما صفاتهم؟ قال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا. أول شيء يدعون الله دائما، والدعاء هو العبادة. في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. وإذا قال الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم دائمون، يعني دائما يدعو الله، إن دخل بيته يدعو، وإن خرج يدعو، وإن جلس إلى الطعام يدعو، وإن تناول الطعام، وإن انتهى من الطعام يدعو، وإن دخل إلى الخلاء يدعو، وإن خرج يدعو، وإن واجه عدوا يدعو، وإن خرج من البيت لعمله يدعو، فدعاؤه مستمر. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال أذكاره المأثورة كيف ندعو الله في كل أحواله. الذين يقولون ربنا إننا آمنا بك، آمنا بك موجودا، آمنا بك واحدا، آمنا بك ثانيا، آمنا أنك الخالق، آمنا أنك الرب، آمنا أنك المسير، آمنا بأسمائك الحسنى وصفاتك الفضلى، آمنا بكل ما ذكرته لنا، فاغفر لنا. اغفر لنا طلب المغفرة. المغفرة شيء دقيق جدا. الله عز وجل أمر النبي أن يستغفر لذنبه، ماذا فعل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يعني وفي بعض أدعية النبي: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. يعني ما في إنسان قد يأتيه خاطر يزعجه، قد يقصر قليلا، شأن العبد أن يخطئ، شأن الله أن يخطئ، لكن يخطئ لا عن قصد ولا في شيء طارئ، عن خطأ، عن نسيان، عن تقصير، عن غلبة أحيانا، هذا الخطأ يغفر بالدعاء. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. أخوانا الكرام، هي بشارة: ما دمت مستقيما على أمر الله فأنت في رعاية الله، وأنت في حفظه، وأنت في نصره، وأنت في تأييده. لكن لو زلت القدم، لو أخطأت، لو غلبت نفسك بساعة ضعف، ما دمت مستغفرا فأنت في بحبوحة، أنت في بحبوحة، أنت في أمنين، أنت في مدتين، بحبوحة الطاعة وبحبوحة الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ومعناه هو يرتكب 100 ذنب؟ مستحيل. لكن قد يكون ذنب النبي من نوع فوق مستوى البشر. يعني بعضهم قال: النبي يرى رؤيا، يرى شيئا من عظمته. في رؤيا ثانية يرى الله أعظم مما كان يراه، يستحي برؤيته السابقة. يعني أنت إنسان غني أمامك، توقعت معه مليون ومعه 100 مليون، توقعك أو رؤيتك إلى حجم المال الذي هو أقل من واقعه بكثير، تشعر أنك ما أعطيته حقه. فالله عز وجل قال واستغفر لذنبك، وقال النبي الكريم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100. فما دمت قد عودت نفسك أن تستغفر أنت في بحبوح. وأي عبد لك لا ألم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. أما هذا الذي يدعي العصمة وليس نبيا، هذا تجاوز للحدود، وهذا خروج عن عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني سيدنا يوسف ماذا قال وهو نبي كريم؟ قال ربي إن لم تصرف عني كيدهم أصب إليه وأكون من الجاهلين. حتى في حديث يقول عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله إياكم ثم إياكم ثم إياكم. أن تفهموا هذا الحديث يعني لحق حالك الذنب. هذا الحديث لا يمكن أن يكون هذا معنى، لكن معناه لو لم تشعروا بذنوبكم فأنتم هالكون. إنسان ارتكب غلط، اغتاب، كذب، سخر، ابتسم ابتسامة ساخرة دون أن يشعر بشيء، معنى ميت. وأنه مؤمن يتألم أشد الألم. إحساسك بذنبك علامة حياة قلبك، إحساسك بذنبك علامة حياة قلبك، وعدم إحساسك بذنبك علامة موت قلبك. لو لم تذنبوا أي لو لم تشعروا بذنوبك، معنى ذلك أنكم أموات غير أحياء. فذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. يعني أنت في سهرة انتقدت في الحديث وحكيت على أنه اغتبت مسلم، تأتي إلى البيت لا تغتبت، هذا مسلم وأخطأ في الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره ولو كان الذي ذكرته حقيقة حقيقة، تتألم. ثاني يوم تأخذ له هدية تستسمحه، على أنت قلبك حي. ما دمت شعرت بذنبك واستغفرت الله منه، ما دمت قد آلمك ذنبه، من هو المؤمن الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته؟ يفرح لحسنة أصابها ويألم أشد الألم لذنب يرتكبه. لذلك هؤلاء الذين يستحقون الجنات والنظر إلى وجه الله الكريم ويستحقون رضوان الله عز وجل وهو أكبر ما في الجنة، يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا. يعني ممكن التوضيح، وعاء له سطح أو له قعر مسقى، لو كان قطر الثقب فرضا 10 طن حطي بردآن بينزل، البطيخ ما بينزل 10 طن. لو كان قطره 5 طن تحط جوز بينزل، بردآن ما بينزل. فكل واحد له مستوى في الاستقامة. الأنبياء يبدو أنه القعر أصاب مغلق، أما كل واحد ممكن يتساهل بكلمة، هذا يتساهل بنظرة، هبط مستوى. فكلما رفعت مستوى استقامتك كنت أقرب إلى الله، وكلما علا مقامك عند الله تحاسب نفسك أشد. سيدنا الصديق ماذا فعل؟ ماذا فعل مع إنسان اتهم ابنته بالزنا؟ سيد عائشة منع عنه المساعدة فعاتبه، قال ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا ذوي القربى واليتامى ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ عاتبه الله وبكى الصديق وقال بلى أحب أن يغفر الله لي. ماذا فعل؟ منع مساعدة عن إنسان اتهم ابنته ظلما بالزنا. كلما ارتقى مقامك عند الله تحاسب نفسك أدق. الله عز وجل وصف المؤمنين قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي كأن الذي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي فدقق. كلما ارتقى إيمانك حاسبت نفسك أشد الحساب. حتى إنهم قالوا يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين. سيدنا إبراهيم ماذا فعل؟ يعني ابنه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. أمر أن يذبح ابنه. وقف الابن موقف لا يصدق. ستجدني إن شاء الله بما ما كلف المؤمنين أن يذبحوا أبناءهم. فعلى كل قضية الاستقامة قضية دقيقة جدا. هذه ترقى حينما ترقى وتسمو حينما تسمو. وقنا عذاب النار. قال هؤلاء الذين آمنوا والذين طلبوا المغفرة من الله عز وجل وطلبوا الوقاية من النار صابرين. شأنهم الصبر في الدنيا. يصبرون على قضاء الله وقدره ويصبرون عن الشهوة ويصبرون على الطاعة. يعني طاعة وشهوة وقضاء. والقانتين المنقطعين لله متفرغين له. نحن في رمضان هناك صيام عن الطعام والشراب واللباس. هذا صيام العام. وهناك صيام عن المعاصي والآثام وهذا صيام المؤمنين. وهناك صيام عما سوى الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون أي ما سوى الله. هؤلاء الصابرين والصادقين والقانتين. صادق هناك صدق الأقوال وصدق الأفعال. صدق الأقوال أن تأتي أقوالك كما تدعي كما تعتقد أنت صادق. أما صدق الأفعال أن تأتي أفعالك كما تقول. تقول شيئا وتفعل شيئا هذا كذب ونفاق. تعتقد شيئا وتقول شيئا هذا نفاق. أما صدق القول أن تقول ما تعتقد والفعل أن تفعل. هؤلاء صادقون يعني أعمالهم تأتي مصدقة لأقوالهم. والقانتين والمنفقين ينفقون مما آتاهم الله. آتاهم مالا ينفقون به. آتاهم علما ينفقون به. آتاهم جاها ينفقون به. آتاهم خبرة ينفقون به. والمستغفرين بالأسحار. قال العلماء وقت السحر وقت الاستجابة. واستدلوا بقوله تعالى قول سيدنا يوسف أو غيره سوف أستغفر لكم ربي في الوقت المناسب. وقت السحر وقت قبول المغفرة. لذلك ورد بالحديث الصحيح إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه حتى ينفجر؟ فنحن في هذا الوقت وقت السحر لنا دعوة مستجابة. وأنا والله أنصح كل إخواني لك عند الله حاجة تخاف من عدو تخشى من مرض عضال عندك مشكلة في البيت لك زوجة تنحرف عن سواء السبيل لك أولاد ليسوا على ما تتمنى. صلي صلاة قيام الليل واسأل الله عز وجل في السجود أن يعطيك ما تسأله إياه. هذا مما يقوي عقيدتك بالله. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ثم يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يعني الله عز وجل هو وحده الصح، كيف يشهد لنا أنه لا إله إلا هو؟ الفعل كله بيده، الله خلق أسباب وخلق نتائج. نحن لقصور فهمنا نظن أن الأسباب وحدها تخلق النتائج، لا، الأسباب تترافق مع النتائج، لكن الأسباب وحدها لا تكفي في خلق النتائج. العلماء قالوا عندها لا بها، فكيف يشهد الله أنه لا إله إلا هو؟ يأتي إنسان يأخذ بكل الأسباب ويفسد، يأتي إنسان آخر من دون أسباب يحقق نتيجة. أوضح مثلا أنه إذا تزوج شاب صحيح الجسم بفتاة صحيحة الجسم لا بد من أن ينجب، أسباب كلها مأمنة. شاب صحيح الجسم كل أجهزته سليمة وشاب كذلك، تجد شابين صحيحين لا ينجبان، الله عطل الأسباب. أسباب موجودة لكنه عطلها. يشهد لنا أنه لا إله إلا هو. وقد تنجب سيدة مريم من دون زوج، ألغاه من خلال إلغاء الأسباب أو تعطيلها يشهد أنه لا إله إلا هو. لذلك قالوا: عرفت الله من نقض العزائم. قد يأخذ الإنسان بكل الأسباب ولا ينجح، وقد لا يأخذ بها وينجح. ممكن واحد ينزل من ارتفاع 40,000 قدم دون أن يصاب بأذى، نزل فوق جبال الألب، غابات كثيفة مغطاة بخمسة أمتار ثلج، أغصان الأشجار كانوا كالنوابغ، نزل واقف، وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان. في طائرة في طريقها من جدة إلى الباكستان أصاب إحدى النوافذ خلل فانخلعت الطائرة، مضغوطة من أمثال امرأة باكستانية في حجرها طفلان صغيران، فخرجا من النافذة بحكم قوة الضغط، ضغط الهواء داخل الطائرة، وقعا في البحر. بالمية مليون ماتا، طفلان رضيعان صغيران. بعد 5 أيام تأتيها رسالة من شركة الطيران أن تعالي إلى دبي. فظنت أن تأتي لتأخذ التعويض، فإذا بها أمام ابنيها. ما الذي حدث؟ سقطا أمام الصياد فأنقذهما ووضعهما في القارب وأخذهما إلى أقرب مستشفى. شو معنى لا إله إلا الله؟ وأنت بأعلى درجة من الغنى تتفلت، وأنت فقير تبتلي، وأنت قوي تضعف، أنت ضعيف تقوى، من إلغاء السبب أو تعطيله. شهد الله، الله عز وجل يشهد أنه لا إله إلا الله عن طريق تعطيل الأسباب أو إلغائها. أما المؤمن، المؤمن يمشي في طريق عن واده عن يمينه واد سحيق وعن شماله واد سحيق. الوادي اليميني وادي الشرك، هناك من يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها وينسى الله، وأحيانا يؤلفها كالأجانب، وهناك من لا يأخذ بها فيعصي كأهل الشرق. الشرق كله سمي بالله كون، التفاحة غير نظيفة لم نغسلها، النبي قال: من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه، في توكل فاضل. يقول النبي الكريم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيف، خذ الأسباب، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني المؤمن الصادق يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، كما فعل النبي في الهجرة. صار كبير مشرك، غلب الخبرة على الولاء، وكلف إنسان يأتيه بالأخبار، وإنسان يمحو الآثار، وإنسان يأتيه بالطعام، وسار مساحلا عكس الاتجاه المتوقع، واختبأ في غار ثور، أخذ بكل الأسباب وكأنها كل شيء. فلما وصلوا إلى الغار توكل على الله وكأنها ليست شيء. هذا هو الإيمان، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست شيء. فالله يشهد لنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. كن أم قوية جدا تأخذ بكل الأسباب تنهزم، والمؤمنون الصادقون وهم قلة ضعاف ينتصرون. معنى ذلك أن الله شهد لنا أنه لا إله إلا هو، الأمر بيده. أما الكفار يؤلهون الأسباب، والمؤمنون المقفطرون يلغون الأسباب. توكل ثاني. أما الكمال أن تأخذ بها وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست فيه. يعني مثلا لو ترجمنا الكلام إلى واقع، عندك مركبة وعندك سفر تجري لها مراجعة تامة، الزيت والوقود والكهرباء والتوصيلات والأطر كله كامل، ثم تقول: يا ربي احفظني أنت الحافظ، يا ربي كلمني أنت المسلم. أخذ بالأسباب وتوكل عليه. طالب يجتهد ويقول: يا ربي اللهم لا سهل إلا ما جعلته. تاجر يجتهد ويقول: يا ربي اجبر هذه البضاعة. المزارع يزرع حبة في الأرض ثم يتوكل على الله. هذا الترجمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذه إشارة إلى أن أهل العلم ينبغي أن تكون فحوى دعوتهم إظهار كمال الله. أما يقول لك واحد أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، نحن في ملكه، هذا كلام جيد، لكن يأتي بمثل هو مقبول، أنه نجار في عنده لوحي فتن، عنده لوحان من الفتن، جعل لوح باب بقصر والثاني باب بمرحاض، ألك عنده شيء؟ الله ما هيك قال. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله عز وجل عنده عدل مطلق، والله قال: لكل درجات مما عملوا. عشوائية لا تقبل في أفعال الله، والعبثية لا تقبل في أفعال الله. لذلك الإيمان الدقيق كما قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يعني الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها. ليس معنى هذا أنه خلق فيها الفجور، معنى هذا أنه برمجها برمجة، وجبلها جبلة، وفطرها فطرة، إذا فجرت تعلم أنها فجرت. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: الله أكبر.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب الإخلاص وإحضار النية.
2: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
1: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم.
1: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه.
1: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب.

قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم.

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر.

هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب.

الأخبار هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد

فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبر

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل، وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاتة. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 8 يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والثالث 23 من محرم لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أسعار المنازل تتراجع مجددا، هل يعيد التاريخ نفسه في سوق العقارات الأسترالية؟ كوينزلاند، احتفال باسيفيكا، لقاء يجمع أبناء جزر المحيط الهادئ في أقصى شمال كوينزلاند. ومن العناوين العالمية، لبنان، دبلوماسي لبناني للجزيرة، الكيان الصهيوني يحاول التفلت من المناطق التجريبية لما بعد الانتخابات، الاحتلال الصهيوني، تسارع وتيرة ضم الضفة، مخطط لإنشاء كيان حكم ذاتي للمستوطنين. السودان، طريق الموت في السودان، كمائن الدعم السريع تحصد أرواح نازحين من دارفور. إيران، لماذا تستهدف إيران ناقلة نفط تابعة للوسيط القطري؟ من المتضرر الأكبر؟ دمشق، من المتضرر الأكبر من استقرار سوريا ويقف خلف تفجيري دمشق؟ فلسطين المحتلة غزة، شهيدان في غزة وإصابات واعتقالات بالضفة. فلسطين المحتلة غزة، ظنوه شهيدا فظهر بينهم حيا، قصة أسير من غزة تقلب كل التوقعات. إدانات عربية، إدانات عربية للتفجيرين في دمشق، إشادة عربية وتذمر صهيوني، إشادة عربية وتذمر صهيوني، تصريحات حسام حسن عن غزة تشعل المنصات. سوريا دمشق، خريطة تفجيرات جسر فيكتوريا بدمشق، ماذا حدث قرب فندق الفور سيزنز؟ هيئة البث الصهيونية، هيئة البث تقول الكيان الصهيوني يرفض تجديد اتفاقية مياه مع الأردن. نتنياهو يحذر، نتنياهو يقول تركيا نظام متطرف وأحذر من امتلاكها مقاتلات F-35. رسائل ترامب من أنقرة، رسائل ترامب من أنقرة، إشادة وثناء على أردوغان وتصعيد ضد أوروبا. صحف روسية، أمريكا المأزومة، حلم منهار وقطيعة مع الحلفاء، هل حان وقت روسيا؟ الهجوم على سفينتين قرب هرمز يرفع أسعار النفط. الصين، صاروخ عابر للقارات ورسائل عابرة للحدود، الصين تفاجئ العالم بتحديث ثالوثها النووي. أوروبا تحولت إلى خطر ائتماني، موجات الحر تهدد بنوك أوروبا. أوروبا، الغاز الأوروبي يقفز مع تجدد توترات هرمز. أوكرانيا، مئات المسيرات الأوكرانية تستهدف موسكو وقتل بهجوم روسي على كييف. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها في الأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، تشهد سوق العقارات الأسترالية تراجعا جديدا، لكن إذا عدنا إلى السجلات التاريخية، دومان يحدث يعد جزءا من الدورة الطبيعية للسوق وفقا لتحليل جديد صادر عن نيجاتيف. فبعد التعديلات التي أقرتها الحكومة عن الخصم الضريبي للمديونية السلبية وضريبة أرباح رأس المال، إلى جانب ثلاث زيادات متتالية في أسعار الفائدة جيرينج هذا العام، بدأت أسعار مساكن في المدن الأسترالية الكبرى مجتمعة بالانخفاض. كوينزلاند، اجتمعت الجاليات الباسيفيكية المحلية في أقصى شمال ولاية كوينزلاند إلى جانب المشاركين

0: باسيفيكا سيليبريشن وسكان جزر بحر الجنوب للاحتفال بفعاليات بالم في برنامج سنوية التي أقيمت في مدينة إنيسفيل. يشكل مهرجان باسيفيكا السنوي في مدينة إنيسفيل فرصة للمشاركين الجدد في برنامج تنقل للالتقاء بعمال آخرين قدموا من جزرهم بالم العمالة بين دول المحيط الهادئ وأستراليا الأم. أما الآن أحبتي الله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان. قال مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم إن لبنان الرسمي يعتقد أن الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه مع كيان صهيوني هو أفضل ما يمكن في الوقت الراهن، وأن هذا الأمر أصبح منتهيا، مشيرا إلى أن تل أبيب تحاول التفلت من تطبيق المناطق التجريبية ومنع عودة اللبنانيين إلى الجنوب لحين الانتهاء من انتخاباتها البرلمانية المقبلة. الاحتلال الصهيوني. بحجة البناء دون ترخيص يواصل الاحتلال الصهيوني هدم بيوت الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم، وذلك بالتزامن مع الاستمرار في مشروعه الاستيطاني ببناء بؤر جديدة. وتؤكد مصادر فلسطينية أن الاعتداءات الصهيونية على أملاك الفلسطينيين متواصلة في بلدة شخبة غرب رام الله، كما تم تجريف أراضي وتحويل مباني إلى سكنات عسكرية في قرية مادما جنوب نابلس. السودان. الخرطوم. قتل نحو 20 نازحا سودانيا يوم الخميس 4 يوليو تموز الجاري على الطريق الصحراوي الرابط بين منطقة الطينة غرب البلاد ومدينة الدبة شمالها، في أحدث حلقة من سلسلة مآس يتعرض لها الفارون من جحيم الحرب في إقليم دارفور. إيران. في تصعيد جديد في مضيق هرمز عادت إيران لاستهداف السفن العابرة بحجة انتهاك الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، لكن المستهدف هذه المرة كانت ناقلة نفط تابعة لقطر التي تتوسط بين طهران وواشنطن. دمشق. رجح الباحث في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور شفيق شقير أن يكون الكيان الصهيوني هو الطرف الأكثر احتمالا للوقوف خلف التفجيرين اللذين هزا العاصمة دمشق أمس بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. واستند شقير في هذا الترجيح إلى معادلة مفادها أن البحث عن الفاعل يمر عبر بوابة المتضرر الأكبر وصاحب المصلحة في إبطاء التقدم السوري، ومن هذا المنطلق رأى أن الكيان الصهيوني يتصدر قائمة الجهات التي لا تخدمها عودة دمشق القوية إلى الواجهة الإقليمية. فلسطين المحتلة غزة. استشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون على الأقل أمس بهجمات صهيونية متفرقة على قطاع غزة، في حين أصيب 8 فلسطينيين بينهم أطفال جراء هجمات مستوطنين في الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا بينهم مسن وفتاة. فلسطين المحتلة غزة. بينما كانت عائلة أدهم البنا تحمل وجع فقده منذ 3 سنوات بعدما ظنت أنه استشهد إلى جانب إخوته 3، جاء الخبر الذي قلب كل الحسابات وأعاد الأمل إلى بيتها من جديد. فبعد سنوات من الانتظار والعيش على وقع الغياب، لم تكن العائلة تتوقع أن يعود اسم أدهم إلى الواجهة بهذه الطريقة، وأن يتحول خبر اعتقدت أنه أصبح من الماضي إلى لحظة لقاء طال انتظارها. ظهر أدهم فجأة بين الأسرى الفلسطينيين المحررين في خان يونس ليعود حيا إلى عائلته بعدما ظنت أنه رحل إلى الأبد، في مشهد امتزجت فيه مشاعر الصدمة والفرح وحكاية بدت أقرب إلى الخيال من شدة المفارقة بين ألم الفقد وفرحة العودة. إدانات عربية. توالت الإدانات العربية أمس للتفجيرين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق، وسط تأكيدات رفض استهداف المدنيين والمنشآت العامة والدعوة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا. وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانة دولة قطر للتفجيرين مؤكدة رفضها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعها أو مبرراتها. إشادة عربية وتذمر صهيوني. خطف المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم حسام حسن الأضواء في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة، ليس بأدائه الفني داخل المستطيل الأخضر فحسب، بل بموقف إنساني وسياسي أطلقه من قلب مدينة أتلانتا الأمريكية، مهاجما ما وصفه بالصمت الدولي وازدواجية المعايير تجاه المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. سوريا. دمشق. شهد وسط العاصمة السورية دمشق انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتين الصنع بالقرب من فندق فور سيزنز، وهو الموقع المخصص لإقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار زيارته الرسمية للبلاد. وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن الانفجارين وقعا خارج النطاق الأمني المباشر المخصص لحماية الرئيس الفرنسي ولم يشكلا أي تهديد لسلامة الوفد الدبلوماسي. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. هيئة البث الصهيوني: كشفت هيئة البث الصهيوني أن الكيان الصهيوني يرفض حتى الآن تجديد اتفاقية المياه مع الأردن وسط تحذيرات صهيونية من غضب أردني واحتمال اتخاذ عمان ردا على ذلك. وقالت الهيئة إن الاتفاقية التي تستند إلى معاهدة السلام بين الجانبين كانت تتيح للأردن الحصول على كميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة، إلا أنها لم تجدد حتى الآن، مضيفة أنه لا توجد حاليا أي توقعات لتوقيع الاتفاقية. نتنياهو يحذر: حذر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس من بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 لتركيا، معتبرا أن ذلك سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط. وكشف نتنياهو في تصريحات لشبكة CNN عن أنه تحدث مرارا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الأمر. رسائل ترامب من أنقرة: بينما عبر مجددا عن خيبة أمل عميقة من حلف شمال الأطلسي الناتو مهددا بسحب جميع قوات بلاده من أوروبا، أغدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المديح على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن علاقات الولايات المتحدة مع تركيا في أفضل حالاتها، متعهدا برفع العقوبات عنها والنظر جديا في بيعها مقاتلات F-35. صحف روسية: تناولت صحف روسية أوج الأزمات الداخلية والخارجية التي تعيشها الولايات المتحدة، ورأت أنها انعكست في تراجع الحلم الأمريكي بالنسبة للمواطنين العاديين، وأن الخسارة التي منيت بها واشنطن في الحرب مع إيران عمقتها، مشيرة إلى أن التجاذبات الأمريكية الأوروبية تشكل فرصة سانحة للكريملين. مضيق هرمز: ارتفعت أسعار النفط أمس بعد أنباء عن تعرض سفينتين لأضرار قرب مضيق هرمز، ما أعاد علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى السوق وسط مخاوف من إضراب الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. الصين: تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادي في السنوات الأخيرة تراكما متسارعا للتوترات، من تصاعد التنافس الأمريكي الصيني إلى تنامي التحالفات الأمنية وتزايد الأنشطة العسكرية في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان. وفي هذا السياق تتابع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية كل تطور عسكري نوعي في المنطقة باعتباره مؤشرا على مسار توازنات القوة، ولذلك يأتي الإعلان عن التجربة الصاروخية الصينية في هذا المناخ المشحون ليعكس حدثا عسكريا تقنيا ورسالة استراتيجية متعددة الأبعاد. أوروبا: تتجه الجهات الرقابية في أوروبا إلى توسيع رقابتها على انكشاف البنوك لمخاطر موجات الحر، مع تسارع الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة في القارة الأسرع احترارا في العالم، وتحول الحرارة من ملف صحي وبيئي إلى خطر ائتماني قد يؤثر على القروض والتأمين وجودة الأصول. أوروبا: قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أمس مع تجدد المخاوف من تعطل إمدادات الغاز المسال عبر مضيق هرمز، بعد تقارير عن استهداف سفن تجارية قرب الممر الملاحي الحيوي الذي تمر عبره حصة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية. الخبر الأخير في هذه النشرة من أوكرانيا: أطلقت أوكرانيا أكثر من 430 طائرة مسيرة باتجاه موسكو ليل الاثنين، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، في حين قتل 28 شخصا إثر هجوم روسي على أوكرانيا، وذلك قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة أمس بمشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ضيفا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا: أسعار المنازل تتراجع مجددا، هل يعيد التاريخ نفسه في سوق العقارات الأسترالية؟ كوينزلاند: احتفال باسيفيكا، لقاء يجمع أبناء جزر المحيط الهادئ في أقصى شمال كوينزلاند. ومن العناوين العالمية: لبنان، دبلوماسي لبناني للجزيرة، الكيان الصهيوني يحاول التفلت من المناطق التجريبية لما بعد الانتخابات. الاحتلال الصهيوني: تسارع وسيرة ضم الضفة، مخطط لإنشاء كيان حكم ذاتي للمستوطنين. السودان: طريق الموت في السودان، كمائن الدعم السريع تحصد أرواح نازحين من دارفور. إيران: لماذا تستهدف إيران ناقلة نفط تابعة للوسيط القطري؟ دمشق: من المتضرر الأكبر من استقرار سوريا ويقف خلف تفجيري دمشق؟ فلسطين المحتلة غزة: شهيدان في غزة وإصابات واعتقالات في الضفة. فلسطين المحتلة غزة ظنوه شهيدا فظهر بينهم حيا. قصة أسير من غزة تقلب كل التوقعات. إدانات عربية، إدانات عربية للتفجيرين في دمشق. إشادة عربية وتذمر صهيوني، إشادة عربية وتذمر صهيوني. تصريحات حسام حسن عن غزة تشعل المنصات. سوريا دمشق، خريطة تفجيرات جسر فيكتوريا بدمشق. ماذا حدث قرب فندق الفور سيزنز؟ هيئة البث الصهيونية، هيئة البث تقول الكيان الصهيوني يرفض تجديد اتفاقية المياه مع الأردن. نتنياهو يحذر، نتنياهو يقول تركيا نظام متطرف وأحذر من امتلاكها مقاتلات F-35. رسائل ترامب من أنقرة، رسائل ترامب من أنقرة إشادة وثناء على أردوغان وتصعيد ضد أوروبا. صحف روسية، أمريكا المأزومة، حلم منهار وقطيعة مع الحلفاء. هل حان وقت روسيا؟ الهجوم على سفينتين، الهجوم على سفينتين قرب هرمز يرفع أسعار النفط. الصين، صاروخ عابر للقارات ورسائل عابرة للحدود. الصين تفاجئ العالم بتحديث ثالوثيها النووي. أوروبا تحولت إلى خطر ائتماني، موجات الحر تهدد بنوك أوروبا. أوروبا الغاز الأوروبي يقفز مع تجدد توترات هرمز. أوكرانيا، مئات المسيرات الأوكرانية تستهدف موسكو وقتل بهجوم روسي على كييف. أما الآن أحبتي في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 16 درجة أدناها 10 درجات. غدا الخميس غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 17 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع لأذان المغرب تمام الخامسة ودقيقتان، ويرفع لأذان العشاء تمام السادسة والدقيقة الخامسة والعشرين. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الخميس بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام الخامسة والدقيقة الثامنة والأربعين، والشروق تمام السابعة. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

الشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مرزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: من البكا الطيور
1: وتغني الروح في حب بلادي وتغني الروح في حب بلادي.
0: أسعد الله مع الصحب فؤادي نحن في نادي السعادة خير نادي.
1: أسعد الله مع الصحب فؤادي.

سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأذنته

0: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله. الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا. أذكار المساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وستر. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

رسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

تعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

يغبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل الله.

0: أخي المؤمن،
1: المؤمن،
0: فلنتعاهد
1: فلنتعاهد
0: على
1: على
0: ذكر
1: ذكر
0: لله
1: لله
0: دائم
1: دائم
0: ينير
1: ينير
0: القلب
1: القلب
0: ويزيد
1: ويزيد
0: الحسنات
1: الحسنات
0: ويرفع
1: ويرفع
0: الدرجات
1: الدرجات
0: عند
1: عند
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء. الله.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى ففضلك كامل وافعل به ما أنت أهل جميله والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه. سبحان واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: قيلا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني إنك أنت ربي.

0: هل تعرف أخي المستمع ماذا تعني الصلاة؟ تعني ببساطة أنك في لقاء مع الله تبارك وتعالى، والدخول في الصلاة يعني الدخول على الله تبارك وتعالى. فهل تفكرت واستشعرت هذا المعنى؟ وهل تخيلت إنك عندما تقول الله أكبر فإن الله بجلاله وعظمته يقبل عليك وينظر إليك؟ هل استحضرت هذا المعنى العظيم والذي يجسده الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: أخي المستمع، لا يخشع في صلاته إلا من أحب الله عز وجل. ومن أمثلة المحبين لله تعالى حقا وصدقا ابن قيم الجوزية رحمه الله، والذي يقول: في القلب شعث، أي تمزق لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلب خوف وقلق لا يذهبه إلا الفرار إلى الله. ويقول أيضا رحمه الله: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنس الناس بأحبابهم فأنس أنت بالله، وإذا ذهب الناس إلى ملوكهم وكبرائهم يسألونهم الرزق ويتوددون إليهم فتودد أنت إلى الله عز وجل، وإذا فرح الناس بدنياهم وفرحوا بما جمعوا فيها من مال فاخرج أنت بما اجتمعت عليه من رحمات الله.
0: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: ويقول ابن قيم الجوزية أيضا: لا تسأم من الوقوف على باب ربك ولو طرت، بل ابك كثيرا وداوم الطرق، فإنه ولا شك سيفتح لك، فإذا فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين. وأسألك أخي المستمع وأسأل نفسي قبلا، بالله علينا، ما هي آخر مرة خشعنا فيها لله في صلاتنا؟ وهل كنا نتمنى ألا نقوم من السجود أبدا؟ وما هي آخر مرة اضطربت قلوبنا لملاقات الواحد الأحد؟ هل ذقنا حلاوة الصلاة؟ يقول ابن تيمية: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: حب الله عز وجل. فأنت مسكين يا من لم تجرب البكاء في صلاتك بين يدي ربك عز وجل، مسكينة يا من لم تشعري بجسدك وقلبك يرتجفان لذنب أذنبتيه خوفا من الله الواحد القهار.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

0: صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: يقول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، واجعل ذلك في صلاتك كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل على العبد في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا صرف العبد وجهه انصرف الله عنه. فبالله عليك، بعد كم ثانية ينصرف عنك الله؟ أفلا تستحي أن ينظر الله إليك بينما تنظر إلى غيره؟ فيقول الرسول الأمين: إن العبد إذا أقبل على صلاته ثم التفت يقول الله عز وجل: إلى خير مني؟ وهو يسأل: أوجد عبدي خيرا مني؟ أوجد إلها أرحم مني؟ عزيزي المستمع، الرسول الكريم يقول لنا: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ويقول أيضا: إن الرجل ليصلي الصلاة فلا يكتب له إلا ثلثها أو ربعها أو نصفها أو سدسها أو ثمنها أو عشرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى كم يكتب لنا من صلواتنا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الميمون المبارك مع أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم العلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. لازلنا أيها الإخوة الكرام نتحدث عن الروافد التي ينبغي أن يستقي منها الداعية دعوته. وقد أشرنا في لقائنا الماضي بحضراتكم إلى أهم رافد في هذا الجانب، وهو القرآن الكريم. لا غنى للداعية عن أن يرتبط بالقرآن الكريم في أدلته وفي عرضه لدعوته وفي حديثه إلى الآخرين. فالقرآن الكريم هو كتاب الله، رسالة الله تعالى إلينا، وهو دليل الخير لنا، هو الهدى، هو الرحمة، هو الشفاء، هو الموعظة، هو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، هو أحسن القصص، وهو أحسن الحديث. هو القرآن الكريم، وهو القرآن العظيم، وهو القرآن المجيد الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فأين أنتم أيها الإخوة الدعاء من هذا القرآن الكريم تستدلون به وتحفظونه عن ظهر قلوبكم وتعملون به في حياتكم وتدعون الناس إلى الارتباط به؟ فهو عزهم وخيرهم في الدنيا والآخرة. وفاقد الشيء أيها الإخوة لا يعطيه، لابد من أن نقرأ ونحفظ ونعمل بهذا القرآن الكريم، بأن الداعية للآخرين كالعود بالنسبة للظل، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. فكما لا يستغني الجندي عن سلاح يحارب به الأعداء ويواجه به ويجابه من يقابلهم في المعركة، أول سلاح ينبغي الاهتمام به في هذا الجانب القرآن الكريم. هذا القرآن هو سلاحك أيها الأخ الداعية، فعليك ألا تستكثر أي جهد يبذل مع كتاب الله، قراءة، حفظا، تدبرا، عملا، دعوة، وما إلى ذلك مما لا غنى لأي داعية عن أن يكون موصولا به ومهتما. فأول ما ينبغي توجيه الاهتمام إليه في هذا الترتيب القرآن. وقد أشبعنا هذه القضية تفصيلا حسب ما أتيح لنا من وقت في لقائنا الماضي، واليوم نأتي لنتحدث عن الرافد الثاني، عن العنصر الثاني أو السلاح رقم 2 الذي هو والقرآن الكريم أو مع القرآن الكريم كجناحي الطائر، لا غنى للإنسان الداعية عنهما معا. ما هو هذا السلاح الثاني وما هو هذا الجناح الثاني؟ هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السنة التي أمرنا ربنا تبارك وتعالى باتباعها والعمل بما جاء فيها، وجاء الأمر باتباعها والعمل بما فيها متساوقا ومجاورا وملازما للأمر بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول ربنا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله والرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا.
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنته. والذي يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا القرآن الكريم أنه لا يحمله على هذه الطاعة إلا طاعته لله سبحانه وتعالى. فهو حين يطيع نبيه صلى الله عليه وسلم إنما يطيع أمر الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا إليه وأمر به وحث الناس عليه أمر من الأهمية بمكان. وتعالوا قبل أن ندخل إلى أهمية السنة عامة لكل مسلم وللدعاء بصفة خاصة، تعالوا نرجع إلى الأصل. مصدر السنة من أين جاء؟ من أين تعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذا العلم؟ هذا العلم الذي لو أخلص الإنسان في الإقبال عليه وصدق في التعامل معه، فسيرى نفسه أمام حوض شامخ، أمام حكم سامية وآداب عالية، أمام قمة لا تسامقها قمة أخرى، أمام أمثال رائعة وآداب عالية وحكم بالغة وتوجيهات سامية وما إلى ذلك مما يطول الوصف فيه. هذا هو ما يحتوي عليه كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أين له بهذا؟ من الذي علمه؟ ومن الذي أنطق بهذه الكلمات التي هي الحكمة بعينها؟ الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذا المعنى. ماذا يقول لنا ربنا؟ يقول سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. من هذا النص نجد أنه اللي علمه ربنا تعالى، هو لم يجلس إلى معلم. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وإذا كان القرآن قال في آيات أخرى علمه شديد القوى، هو جبريل عليه السلام الذي يبلغه وحي الله تعالى إليه. لكن المعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل. ولاحظ معي أيها الإخوة، لاحظوا أن القرآن قال الكتابة والحكمة، جمع ما بين هذين اللفظين. قال ربنا تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. عندنا في اللغة العربية يقولوا إن العطف يقتضي المغايرة. وأنزل الله عليك الكتاب، معروف الكتاب القرآن، والحكمة قالوا هي سنة النبي عليه الصلاة. وتكرر هذا العطف أكثر من موقع. في أول سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. المعروف الكتاب هو إيه؟ والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الأئمة الأعلام الذين يعتد بهم في القول والذين يسمع لهم إذا ما تكلموا. قالوا الكتاب القرآن والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تعال أيضا
في قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم، ربنا سبحانه وتعالى زكى نبيه صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة جدا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، تزكية لعقل النبي عليه الصلاة والسلام، صاحبكم وما غوى.

الذي توفر للنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الله. لا أحد علم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وإنما علمه له الله، وعلمك ما لم تكن تعلم. ولاحظ كده تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام في 40 سنة الأولى التي عاشها، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحاديث أو يتكلم بكلام يعد حديثا يكتب، وإنما منذ أن بعث إليه ونزل الوحي عليه بدأ كل كلام يقوله صلى الله عليه وسلم له اعتبار آخر، اعتبار آخر. فربنا سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة موحى بها من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، مثله معه اللي هو إيه مثله معه؟ السنة. وفي القرآن الكريم إشارات وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إيه اللي نزل إليهم؟ هو القرآن والذكر. قالوا المراد به في هذا السياق في هذا المجال المراد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة موحى بها من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا ما أمر أو نهى، إذا ما دعا إلى شيء، فإن من الواجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع وأن ينفذ، وأن لا يرى كلام النبي عليه الصلاة والسلام نافلة يعمل بها أو لا يعمل، يلتزم بها أو لا يلتزم. لا، وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله واحذروا واحذروا. فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا يجب على المسلم أن يقبل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي أمرنا الله بكتابه بها، ودعانا رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته إليها. وده مش غريب، لأن طبعا أنا بقول الكلام ده قبل أن أخاطب يعني من سيقرأ في السنة ومن يتعلم فيها، بنعضد ونشحذ همة المسلم إلى أن يتعامل مع هذه السنة بقلب، بإقبال وأخذ وعمل. هيش عملية يعني تأخذ أو لا تأخذ، لا. اسمع معي إلى هذه القصة في حياة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، منهم سيدنا عبد الله بن مسعود. ورد عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أورد حديثا بيقول إيه ده الحديث؟ لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة المغيرة. فجاءت امرأة يقال لها أم يعقوب، وقالت بلغني أنك لعنت كيت وكيت، لعنت المغيرات خلق الله فلانة وفلانة اللي هم الموصوفات بهذه الأوصاف. قال انظر إلى الإجابة، قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. لاحظوا معايا، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. المرأة كانت على صلة بالقرآن، فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت، قرأت القرآن من الجلدة للجلدة على رأي المثل، ما لقيتش الكلام اللي بتقوله ده. فقال لئن كنت قرأتي لقد وجدت، أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فهو ذاك. إحنا لما بنعمل بالسنة ما بنتخلاش عن القرآن، لا نترك القرآن ولا ندعه ولا نرى عوضا عنه، وإنما نحن ننفذ ما جاء في القرآن الكريم ونعمل به ونعيش على هدي. وإلا بالله عليكم قولوا لما ربولوا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف يمكن للمسلم أن ينفذ مثل هذا الأمر إذا هو عطل سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ موقف آخر لأحد السلف رضوان الله عليهم، كان يمسك بصحيفة فيها بعض الأحاديث،

فيها مجموعه حديد. فواحد من الناس وما اكثرهم في زماننا بيعترض عليهم: اترغبون بهذا عن كتاب الله؟ كده يعني انتوا مسكين مصحف، سايبين كتاب ربنا، سايبين القران الكريم، اترغبون بهذا عن كتاب الله؟ فرد عليه هذا الرجل العالم وقال: والله ما اردنا بالقران بدلا، ولكن اردنا من هو اعلم بالقران منا. ما اردنا بالقران بدلا، ولكن اردنا من هو اعلم بالقران منا. اردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم الناس بكتاب الله واحق الناس بترجمه القران ترجمه عمليه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يجب علينا ألا نلتفت ولا نسمع ولا نقيم وزنا بغوغائية الغوغائيين من هنا ومن هناك، ممن يحاولون أن يصدونا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحاولون أن يقيموا حاجزا وسدا منيعا بيننا وبين الإقبال على هذه السنة بحجة إن القرآن الكريم يكفي. إحنا بنقول أنتوا كده عطلتوا القرآن الكريم، أنتم بذلك فتنة تصد الناس عن سبيل الله. ثم تعالوا نتناقش يعني في بعض المسائل البسيطة التي ترد على أمثال هؤلاء وتدعم ضرورة أن نتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا نتغافل عنها، وأن لا نعيش بعيدا عن هديها. السنة ماذا عملت؟ السنة إما أن تفصل ما أجمل، وإما أن توضح ما أشكل، وإما أن تخصص ما هو عام، وإما أن تستقل أحيانا بالتشريع وتضع للناس قواعد لم يرد لها ذكر في القرآن الكريم. تعالى مثلا، فصلت السنة ما أجمله القرآن في نحو: وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأتموا الحج والعمرة لله. هنحج إزاي؟ ونعتمر إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن الأمور المتعلقة بالحج في موضعين في القرآن الكريم، في سورة البقرة وفي سورة الحج، لكن أعمال الحج أكثر من كده بكتير. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج فقال: خذوا عني مناسك. بالنسبة للصلاة ورد ذكرها في القرآن كثيرا، لكن كيف نصلي؟ ما هي أركان الصلاة؟ وما شروطها؟ وما آدابها؟ وما وما وما أسئلة كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك الزكاة يأتي الأمر بها مجملا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما مقاديرها؟ وما الأصناف التي تخرج منها؟ وما هو كذا الشروط المصحبة لها؟ نصاب الإسلام والحرية والملك التام والكلام. من الذي علمنا هذا؟ ومن أين لنا أن نتعرف على هذه الأمور التفصيلية إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى القرآن الكريم يأتي بالأوامر مجملة. صحيح ربنا قال: ما فرطنا في كتاب، وإن كان بعضهم بيقول إن المراد بهذا اللوح المحفوظ، لكن في آية تانية: ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. على سبيل الإجمال، على سبيل الأوامر التي تحتاج إلى تفصيل، وهذه هي التي يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام. أما يجي أمر مثلا مشكل غير واضح، الصحابة يقرأوا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقولون: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ شق ذلك عليهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك عليهم. إزاي يعني مين إيمانه لا يخلو من ظلم لنفسه؟ قال: إنه ليس الظلم الذي تعنون، ولكنه الشرك. أو ما قرأتم قول العبد الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حين نزل الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فواحد صحابي جاب خيط أبيض وخيط أسود وظل ينظر حتى يتضح له اللون الأبيض واللون الأسود، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح له: إنما هو بياض النهار وسواد الليل.
السنة تخص توضح بعض ما أشكل. أحيانا تأتي أوامر عامة يفهم منها العموم، حرمت عليكم الميتة والدم، كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فتأتي السنة وتخصص من الدم الكبد والطحان، ومن الميتة سمك الجراد، وتخصص من الزينة الحلال الذهب والحرير على الرجال فهما حرام لا يجوز لبسهما. إذن لا يمكن استغنى، لا يمكن، وليس هذا فحسب، وإنما تأتي السنة أحيانا بأشياء لم يرد لها ذكر في القرآن الكريم، بأشياء لم يرد لها ذكر في القرآن الكريم، زي مثلا قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. حرمة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرمة الحمار الذي يتعامل به الناس ويستخدمونه في حياتهم العامة، من أين جاءت حرمة هذه الأشياء؟ من السنة. القرآن الكريم عندما حرم في الرضاع في آية سورة النساء قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، بس الأم والأخت. لكن الحديث يأتي ويقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى عمتك في الرضاع وخالتك من الرضاع وأختك من أبوك، حتى كمان الأخت من الأب في الرضاع، كل هؤلاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. عندما حرمت الجمع بين المرأتين، حرمت الجمع ما بين الأخت وأختها وأن تجمع بين الأختين، لكن جاءت السنة وأضافت، قالت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فلا يمكن لإنسان أن يأتي بالقرآن الكريم يمسك المصحف كده يقول خلاص أنا ده يكفيني، وهذا سأخذ منه إسلامي وأتعرف من خلاله على ديني، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، وأنت بذلك تعطل الرسالة، أنت بذلك فتنة تصد الناس عن سبيل الله. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنبأ بهذه الفتن وبهذه الطوائف التي ستحاول أن تصد الناس عن السنة، حين قال صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإن ما حرم رسول الله، النبي بيرد على الكلام ده، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا لا يحل لكم حمار الأهلي ولا كل ذي ناب، كان نموذج يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بوجود من سيصرف الناس عن هذه السنة ويحاول أن يصدهم عنها، فلابد للدعاء، لابد لكل مسلم أن يقبل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أمان وطمأنينة من أن هذه السنة هي السلاح، هي الجناح الثاني الذي لا غنى للمسلم عن أن يطير به إلى الله تبارك وتعالى. ربما يتعلى البعض يقول لك: ما هو أصل القرآن؟ ربنا حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيعني حفظ القرآن على عيننا وعلى رأسنا لأن ربنا تكفل بحفظه، أما السنة فلا. نقول كلمة الذكر هنا لا يراد بها فقط القرآن الكريم كما قال العلماء، وإنما يراد بالذكر القرآن وما فسر به القرآن، قرآن وما فسر به القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام بتوضيح ما اشتمل عليه هذا القرآن وما انطوى عليه من أحكام وآداب، فجاء حفظ الله للقرآن ولهذه السنة أيضا. ويعني اعمل كده دراسة حول الجهود التي بذلت في سبيل المحافظة على السنة، تجد جهودا جبارة، والعلوم التي خدمت السنة، العلوم، مصطلح الحديث وعلم الرجال والحديث الموضوعة وبيان زيفها والعلوم التي تتعلق بمشكل الحديث وأسباب ورود الحديث وما إلى ذلك من علوم كثيرة جدا، والرواة وكتب السنة نفسها ما بين صحيح
يتناول المسائل على هيئة جامع زي البخاري ومسلم، أو على هيئة سنن تتعلق بالأحكام الفقهية أكثر زي السنن الأربعة، ما يتناولها موضوعيا زي الكتب الستة، وما يتناولها على هيئة رجال الحديث المسند، فيجيب لك مسند سيدنا عائشة، مسند سيدنا أبو هريرة، مسند سيدنا عبد الله بن مسعود، مسند مسند، ويأتي بالأحاديث التي وردت عن هؤلاء الصحابة جميعها دون نظر إلى الموضوع الذي يتعلق به. وهناك من جمع السنة على هيئة حروف المعجم، فيأتي بالأحاديث التي بدأت بحرف الألف ثم حرف الباء ثم حرف وهكذا. فلدينا مكتبة عامرة بالكتب التي خدمت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أصبح من المعروف لدى العلماء كل راو اتولد امتى وعاش قد ايه وكان بعقله الى متى واختلط في سن كام وحدث ايه وروى عن مين وروى لمين، والاحاديث التي رويت قيلت في صيف او في شتاء، في ليل او في نهار، خدمة للسنة لم تتحقق لأي كتاب آخر. فحفظ الله تعالى ليس فقط للقرآن الكريم، وإنما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو بصينا بنظرة بسيطة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، هل ما فيش نسخ من القرآن الكريم بيحاول أعداء الإسلام ينشرونها بين الناس، نسخ محرفة فيها آيات مغلوطة فيها زيادة ونقص، ويرموها إلى السوق في محاولة منهم لتشويه صورة الإسلام بتشويه الكتاب الكريم؟ بيحصل الكلام ده؟ ما بيحصلش. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقيض لهذا الكتاب رجالا وقفوا على خدمة هذا القرآن، يزيفون هذه النسخ ويبينون فيما فيها من لبس أو خطأ أو تحريف، وتصادر ولا يصح إلا الصحيح، ولا يبقى إلا ما كان معتمدا من لجان علمية محترمة. نفس المعنى السنة حاول البعض أن يشوه صورتها وأن يضيف إليها ما ليس منها، فقام لهم العلماء وشمروا لهم عن ساعد الجد. علشان كده لما قالوا لأحد السلف الصالح الأحاديث الموضوعة، قال يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة العلماء الذين يبينون صوابها من خطائها وصحيحها من سقيمها. العملية ما تمشيش، إنما بيغربلونها غربلة ويدققون في كل ما ورد، بحيث لا يحكمون على حديث بصحة أو حسن أو ضعف إلا بناء على قواعد في منتهى الدقة. ثم ملاحظة أخرى، لو أن إنسانا دخل إلى مستشفى ورأى إعلانا يقول بأن هذه المستشفى فيها مرضى، فيها مرضى، كل المرضى لا بأس بالاختلاط بهم والتعامل معهم، فمرضهم ليس معديا، لكن حجرة رقم كذا والحجرة رقم كذا والحجرة رقم كذا فيها مرضى مرضهم معدي ممنوع الاقتراب منه. أبسط قاعدة لما نشوف حاجة زي كده، لما نرى مثل هذا، هنقول المستشفى دي جيدة ولا غير جيدة، سليمة في تعاملها ولا غير سليمة؟ طبعا سنشهد لها بالكفاءة، لأنها حددت ما هو معدي فنبتعد عنه، وما هو غير معدي فنقترب منه. نفس المعنى، العلماء جاءوا لنا بكتب سموها كتب الموضوعات، الأحاديث الموضوعة، وبيّنوا زيفها، زيف الأحاديث الموضوعة، وقال لك ابعد عنها، لا تقترب من هذا، عندك إلا آله المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشريعة الموضوعة لابن عراق، الموضوعات الكبرى لابن الجوزي، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لإمام الشوكاني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة الشيخ الألباني، كل هؤلاء خدموا السنة بأن غربلوها وبينوا ما فيها من ضعف وجنبوه. كان بعض السلف الصالح علم تلامذته او تلميذا له الاحاديث الضعيفه والموضوعه اولا، وبعدين قال له ما عدا هذا اقرا، خلاص احذر دول واقرا ما عدا ذلك.
فوجود الأحاديث الضعيفة والمدسوسة في السنة ليس شهادة عليها، وإنما هي شهادة لها. نستخلص من هذا كله أنه ينبغي علينا معشر الدعاة إلى الله، بل معشر المسلمين جميعا، ألا نلتفت إلى من يحاولون تشويه هذا المصدر العظيم الذي فيه الخير والعز، فيه الرحمة والهداية، فيه النور، فيه الطريق إلى الجنة، طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق بيحاول البعض إنه إيه يبدأ يوهن صلتنا به، وأصبح من المعتاد بين الحين والآخر تجد أناسا يرفعون عقيرتهم ويبدأون يعترضون، وأصبح يعني ممجوجة في عالمنا المعاصر أو فيما قبل ذلك. كل واحد يريد أن يشوه سورة السنة فعندوش غير شخصيتين عظيمتين هم دول، إذا تم تشويه صورتهما أو صورتيهما هتبقى المسألة خلاص انتهت. واحد يجي يشكك في البخاري، أصح الكتب بعد كتابه، بإجماع المسلمين العلماء الذين رأوا الكتاب ومدحوه وأثنوا عليه، يجي واحد يقول لك لا لا لا لا، بخاري مين ده؟ البخاري لا، في أحاديث ضعيفة وموضوعة وكلام زي كده. ويجي الجانب تاني براوية الإسلام سيدنا أبو هريرة ويبدأ يشكك. كل واحد يجي يتكلم عن أبي هريرة ويتكلم عن الإمام، يريد من وراء ذلك أن يشوه صورة السنة النبوية، الصورة النقية الطاهرة، الصورة التي فيها الخير وفيها الرحمة وفيها الهداية. واحد مرة بيسأل عالم العلماء، بيسأله كده بيقول له هل قرأت أدب النفس لأرسطو؟ حضراتكم ربما سمعتم هذا الاسم، أرسطو عالم من علماء اليونان، فيلسوف من فلاسفة اليونان، وحكم في ناس بيتضخم وتكبر وتعظم أمثال هؤلاء، ولا يلتفت إلى عظمة ولا إلى قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، فبيقول له كده بفخامة يعني هل قرأت أدب النفس لأرسطو؟ قال لا، بل قرأت أدب النفس لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالذين يريدون أن يبعدون عن السنة بيحرمونا من أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأعجبتني ملحوظة جميلة جدا كان لفت أنظارنا إليها الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، كان مؤلف رسالة صغيرة جدا عن جوامع السيرة النبوية من خلال أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لما تقرأ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الغزالي رحمه الله كان برضو ألف رسالة اسمها فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء، كلمات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي ذنبي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم بي مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وعلانيته وسره، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أمثلة من الأدعية كثيرة جدا مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان من الملاحظات الجميلة اللي قالها الشيخ أبو الحسن الندوي، قال إن اللي بيرفض السنة وبيبعد عنها بيحرم من هذا الرافض حتى في الدعاء لله، حتى في أن يأخذ نفسه بالحكمة في أن يسأل الله بدعاء جامع مانع. عليكم بجوامع الدعاء أو بالجوامع من الدعاء، لن تجد هذا الخير إلا في كلام النبي، إلا في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هنا أول ما نلفت إليه النظرة في هذا المقام، لابد من أن يلتزم الإنسان المسلم بالاطلاع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ منها وحفظ أحاديثها. لا يكفي أن يحفظ الداعية القرآن الكريم فقط، إنما إذا ما وقف أمام الناس ليستدل بأدلة على موضوع ما من الموضوعات، لابد أن يكون له سند من آية يذكرها وإلى جوارها حديث أو أكثر من حديث يعلم فيه الناس أدب الإسلام وخلق الإسلام وعبادة الإسلام وما إلى ذلك مما لا غنى عنه. فأول ما نلفت النظر إليه ضرورة أن نحافظ على هذه السنة، نقرأ فيها ونتعلم منها
ونعيش على هديها. عندك كتب السنة ما شاء الله متيسرة ومطبوعة وموجودة الآن على سيديهات، موجودة على مواقع. ارجع وارجع يا ريت إلى الأصول العظيمة، إلى أقل ما فيها صحيح البخاري ومسلم، ده أقل حاجة، صحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم بعد ذلك عندك السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغير ذلك من كتب السنة الجامعة. ويمكنك أن تقرأ فيما تطمئن إلى سلامة الأحاديث التي بها، إياك والأحاديث الضعيفة والموضوعة. لا تحاول أن تقول حديثا إلا وأنت مطمئن إلى سلامة مصدره، وإلى أنه فعلا قيل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، خشية أن تقول حديثا موضوعا فتكون النتيجة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبهذه المناسبة ستعرفوا أن الناس اللي ممكن يتعلم بدون أن يرجع إلى شيوخ وبدون أن يتعرف على العلم من مصادره، مرة واحد جاب كتاب اسمه الموضوعات للإمام ابن الجوزي. الموضوعات دي الأحاديث الموضوعة اللي بنتكلم عن الحديث الموضوعة المكذوبة المدسوسة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ يقرأ من هذا الكتاب أمامه. فلما قيل له يا عم دي أحاديث مكذوبة على النبي، قال اسكت، دي أحاديث، دي موضوعات، ويعني فيها شيء من مما يجذب، ها، مما يلفت النظر، يلفت الأنظار، ومما يعني يجعل الإنسان يقبل عليها، لكن دي حديث موضوعة. فإياك والأحاديث الموضوعة، إياك والأحاديث المدسوسة على النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلنحذر الأحاديث المدسوسة والموضوعة. كذلك علينا أن نجمع الأحاديث التي وردت في موضوع واحد وأن نصنفها، أن نصنف هذه الأحاديث في موضوع زي بر الوالدين، زي صلة الأرحام، فضل الإنفاق في سبيل الله، ويمكن أن ندخل في كل عنصر من هذه العناصر عناصر داخلية أو أجزاء داخلية. فضل بر الوالدين، ما يبقى من بر الوالدين بعد وفاتهما، صور البر بالوالدين، حكم الإنسان الذي يكون مسلما وأبواه ليس على الإسلام، ونبدأ للعناصر دي حتى نستطيع أن نقدم موضوعا يمسك بأطرافه وببعضه بعضا، فلا نشرد يمينا ولا شمالا. يبقى الإقبال على السنة، قراءة الأحاديث بصورة موضوعية، والبعد عن الأحاديث التي فيها أحاديث موضوعة أو مدسوسة أو مشكوك في صحة نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أن نبتعد عما يثير مشكلات ما بين الناس في بعض الأحاديث. هناك لو أثيرت في أوساط قد لا يفهمها بعض الناس، فلا داعي لإثارة هذه الأحاديث إلا في مجالها الذي يحتاج إليه. لكن بعض الناس يأتي بالذات يدور على هذه الأحاديث ويبدأ يتكلم عنها وما إلى ذلك، زي مثلا الحديث اللي بيقول إذا سقط أو إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فيه ثم لينزعه فإن في أحد جناحي داء وفي آخر دواء، مثلا يثير مشاكل حوالين مثلا حديث زي كده. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا ذر أتدري إلى أين تذهب الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنها تسجد تحت العرش حتى يؤذن لها فتخرج مرة ثانية. أو النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أحد الناس أين أبي؟ قال أبوك في النار، فلما رأاه غاضبا قال أبي وأبوك في النار. مثل هذه الحديث المشكلة التي تثير بلبلة وسط الناس لا داعي لها. وعندك من الأحاديث ما شاء الله لا قوة إلا بالله في الأخلاق والآداب والعبادات وفضائل الأعمال ما يغني وما يكفي. وبعضهم يقول وجدنا أنفع الحديث لنا ما نفعنا في أمر آخرتنا، من قال كذا فله كذا وكذا، ومن عمل كذا فله كذا وكذا. فأين أنت من الأحاديث التي وردت في فضائل الأعمال حتى ترفع همم الناس وتأخذ بأيديهم إلى ما فيه خيرهم وعزهم في الدنيا والآخرة؟ فتحديد الموضوع وأن يكون بعيدا عما يثير مشكلات
هذه أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية أن يتحلى بها. كذلك أن يتعلم الإنسان ويقرأ في كتاب متوسط حول مصطلحات الأحاديث. مصطلحات الأحاديث يعني مثلا ما معنى حديث صحيح وما معنى حديث حسن. وإذا استعمل صاحب كتاب زي الإمام الترمذي هذا اللفظ حديث حسن صحيح، فما معنى هذه العبارات؟ لابد أن نقف على معنى الصحيح، معنى الحسن، ثم ننتقل إلى ما هو أقل فيما يتعلق بالرواة أو فيما يتعلق بالسند، حديث ضعيفة بنسبة هذا حديث معضل، لا حديث شاذ، لا حديث مرسل، لا حديث متروك، لا حديث مدرج، لا كذا، لا. هذه العبارات يمكن للإنسان الداعية أن يطلع على كتاب أو يتناول دراسة كتاب على يد أحد الشيوخ في حلقة ما من حلقات العلم، ليتعرف بلا توسع زائد وبلا تفصيل كثير، يتعرف على المراد من مثل هذه المصطلحات. من مثل هذه المصطلحات إذا فعل الإنسان ذلك بيؤمن نفسه ويؤمن دعوته من أن ينالها إنسان بالاعتراض أو النقد من هنا أو من هناك. ليبقى أمر من الأهمية بمكان، وهو أننا لا ننظر فقط إلى السنة على أنها رافد ثقافي أو على أنها إشباع رغبة عقلية معرفية علمية، مجرد ان انا بقرأ زي ما بقرأ مقالة لكاتب فلان ولا للصحفي فلان، بقرأ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي ان نقبل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم اقبال المحب، اقبال الانسان الذي يعض بنواجذه عليها في سبيل أن يهتدي إلى الله عن طريقها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه يوما، والقصة معروفة، أن العرباض بن سريع يقول خطبنا صلى الله عليه وسلم خطبة أو أعظنا صلى موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا؟ بماذا تعهد إلينا؟ شوف وصية النبي عليه الصلاة والسلام، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وها نحن نعيش نرى اختلافا كثيرا بعد 1400 سنة وزيادة، النهاردة شايفين الاختلاف وعايشينه. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. شوف، عضوا عليها بالنواجذ، زي ما واحد بيمسك تلابيبه وبيمسك بمقدمة أسناني في شيء مهم لا يريد لأحد أن يأخذه منه، النبي قال لنا اعملوا في السنة كده. يقول عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إن إحنا بنقبل على السنة إقبال المحب. الإمام مالك رحمه الله يقول السنة كسفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة كسفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. هل نقبل عليها؟ هل نتمسك بها أم نتخلف عنها؟ نرجو من إخواننا الدعاء أن تكون السنة بالنسبة لهم حياتهم، أن يعملوا بما جاء فيها، وأن يرشدوا الناس إليها، وأن يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبهم لسنته. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟
قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. ما دليل حبنا لرسول الله؟ بل ما دليل حبنا لله هو حبنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي جد. من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. من راغب عن سنتي فليس مني. شوف الجزاء من جنس العمل يا إخوان. من أحب سنتي فقد أحبني، من راغب عن سنتي فليس مني. فنحن لا نريد أن نتعامل مع السنة كرافة ثقافة ومعرفة عقلية، لا. حب النبي عليه الصلاة والسلام، أحبه من قلبك وقلبك، أحب النبي عليه الصلاة والسلام بروحك ونفسك بقلبك وقالبك بكل ما تملك بمشاعرك. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمشي، تمشي حيث مشى، وامضي إلى حيث مضى، تمسك بهدي واعمل بما جاء به، فأنت طالما سرت خلفه فأنت على الطريق سائر. وعزتي وجلالي لو جاءوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك يا محمد. إن أول من يحرك حلق الجنة، أول من يفتح له باب الجنة ويقول له خازن الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، إنما هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يعرضون عن سنتي ويعيشون بعيدا عن هدي يحرمون أنفسهم من هذا الخير. الذين لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته يطردون ويبعدون. النبي عليه الصلاة والسلام يصف حوضه فيقول حوضي مسيرة شهر، كيزانه كعدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. من شرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وإنه لا يؤتى بأناس من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال بعيدا فيقال لي، أقول يا رب أمتي أمتي، فيقال لي لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول بعدا بعدا سحقا سحقا. فالذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يشرب من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا لابد وأن يلتئم، لابد وأن يتآلف سلوكه منهجه حياته مع ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا في حديث صحيح، حديث رواه الإمام البخاري، معلش ويمكن بعضنا بعض الناس يقول لك لو جيت قلت رواه الإمام البخاري وهو حديث صحيح أنت كده مش مظبوط، لأن كأنك أنت بتوحي بكلمتك أن في البخاري أحاديث أخرى غير صحيحة، فهو حديث في قمة الصح، روى الإمام البخاري وغيره. يقول إيه؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. بعض الروايات كمثل الغيث الكثير، والغيث هو المطر الذي يأتي عند شدة الاحتياج إليه. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، نزل على الأرض فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا
وكان منها قيعان. قيعان أرض لم تقبل هذا الماء. فمثال الأول العالم الذي علم وعلم وعمل، والثاني جمع ولكن قد قصر لأنه ربما لم يستفد منها الاستفادة الكاملة، والثالث لم يفد ولم يستفد، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض السبخة التي أفسدت الماء على نفسها وأفسدته على غيرها. المحك إنما هو مدى قربنا أو بعدنا، مدى حبنا وإقبالنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سنته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بأدب الإسلام، وأن يخلقنا بأخلاق القرآن، وأن يجعلنا ممن اتبع هدي النبي محمد سيد الأنام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.

وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها ب

أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة مسومة

ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في

الصالح وما قوم لوط منكم ببعيد.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن

ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء الثامن من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والثالث والعشرون من محرم لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: أسعار المنازل تتراجع مجددا، هل يعيد التاريخ نفسه في سوق العقارات الأسترالية؟ كوينزلاند: احتفال باسيفيكا، لقاء يجمع أبناء جزر المحيط الهادئ في أقصى شمال كوينزلاند. ومن العناوين العالمية: لبنان، دبلوماسي لبناني للجزيرة، الكيان الصهيوني يحاول التفلت من المناطق التجريبية لما بعد الانتخابات، الاحتلال الصهيوني، تسارع وتيرة ضم الضفة، مخطط لإنشاء كيان حكم ذاتي للمستوطنين. السودان: طريق الموت في السودان، كمائن الدعم السريع تحصد أرواح نازحين من دارفور. إيران: لماذا تستهدف إيران ناقلة نفط تابعة للوسيط القطري؟ من المتضرر الأكبر؟ دمشق: من المتضرر الأكبر من استقرار سوريا ويقف خلف تفجيري دمشق؟ فلسطين المحتلة غزة: شهيدان في غزة وإصابات واعتقالات بالضفة. فلسطين المحتلة غزة: ظنوه شهيدا فظهر بينهم حيا، قصة أسير من غزة تقلب كل التوقعات. إدانات عربية: إدانات عربية للتفجيرين في دمشق، إشادة عربية وتذمر صهيوني، إشادة عربية وتذمر صهيوني، تصريحات حسام حسن عن غزة تشعل المنصات. سوريا دمشق: خريطة تفجيرات جسر فيكتوريا بدمشق، ماذا حدث قرب فندق الفور سيزنز؟ هيئة البث الصهيونية: هيئة البث تقول الكيان الصهيوني يرفض تجديد اتفاقية مياه مع الأردن. نتنياهو يحذر: نتنياهو يقول تركيا نظرف وأحذر.

تهدد بنوك أوروبا. أوروبا: الغاز الأوروبي يقفز مع تجدد توترات هرمز. أوكرانيا: مئات المسيرات الأوكرانية تستهدف موسكو وقتل بهجوم روسي على كييف. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها في الأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: تشهد سوق العقارات الأسترالية تراجعا جديدا، لكن إذا عدنا إلى السجلات التاريخية دومان يحدث يعد جزءا من الدورة الطبيعية للسوق وفقا لتحليل جديد صادر عن نيجاتيف. فبعد التعديلات التي أقرتها الحكومة عن الخصم الضريبي للمديونية السلبية وضريبة أرباح رأس المال إلى جانب ثلاث زيادات متتالية في أسعار الفائدة جيرينج هذا العام، بدأت أسعار مساكن في المدن الأسترالية الكبرى مجتمعة بالانخفاض. كوينزلاند: اجتمعت الجاليات الباسيفيكية المحلية في أقصى شمال ولاية كوينزلاند إلى جانب المشاركين باسيفيكا سيليبريشن وسكان جزر بحر الجنوب للاحتفال بفعاليات بالم في برنامج سنوية التي أقيمت في مدينة إنسفيل. يشكل مهرجان باسيفيكا السنوي في مدينة إنسفيل فرصة للمشاركين الجدد في برنامج تنقل للالتقاء بعمال آخرين قدموا من جزرهم بالم العمالة بين دول المحيط الهادئ وأستراليا الأم. أما الآن أحبت بالله ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان: قال مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم إن لبنان الرسمي يعتقد أن الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه مع كيان صهيوني هو أفضل ما يمكن في الوقت الراهن، وأن هذا الأمر أصبح منتهيا، مشيرا إلى أن تل أبيب تحاول التفلت من تطبيق المناطق التجريبية ومنع عودة اللبنانيين إلى الجنوب لحين الانتهاء من انتخاباتها البرلمانية المقبلة. الاحتلال الصهيوني: بحجة البناء دون ترخيص يواصل الاحتلال الصهيوني هدم بيوت الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم، وذلك بالتزامن مع الاستمرار في مشروعه الاستيطاني ببناء بؤر جديدة. وتؤكد مصادر فلسطينية أن الاعتداءات الصهيونية على أملاك الفلسطينيين متواصلة في بلدة شقبة غرب رام الله، كما تم تجريف أراضي وتحويل مبان إلى سكنات عسكرية في قرية مادما جنوب نابلس. السودان الخرطوم: قتل نحو 20 نازحا سودانيا يوم الخميس 4 يوليو تموز الجاري على الطريق الصحراوي الرابط بين منطقة الطينة غرب البلاد ومدينة الدبة شمالها، في أحدث حلقة من سلسلة مآس يتعرض لها الفارون من جحيم الحرب في إقليم دارفور. إيران: في تصعيد جديد في مضيق هرمز عادت إيران لاستهداف السفن العابرة بحجة انتهاك الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، لكن المستهدف هذه المرة كانت ناقلة نفط تابعة لقطر التي تتوسط بين طهران وواشنطن. دمشق: رجح الباحث في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور شفيق شقير أن يكون الكيان الصهيوني هو الطرف الأكثر احتمالا للوقوف خلف التفجيرين اللذين هزا العاصمة دمشق أمس بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. واستند شقير في هذا الترجيح إلى معادلة مفادها أن البحث عن الفاعل يمر عبر بوابة المتضرر الأكبر وصاحب المصلحة في إبطاء التقدم السوري، ومن هذا المنطلق رأى أن الكيان الصهيوني يتصدر قائمة الجهات التي لا تخدمها عودة دمشق القوية إلى الواجهة الإقليمية. فلسطين المحتلة غزة: استشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون على الأقل أمس بهجمات صهيونية متفرقة على قطاع غزة، في حين أصيب 8 فلسطينيين بينهم أطفال جراء هجمات مستوطنين في الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا بينهم مسن وفتاة. فلسطين المحتلة غزة: بينما كانت عائلة أدهم البنا تحمل وجع فقده منذ 3 سنوات بعدما ظنت أنه استشهد إلى جانب إخوته الثلاثة، جاء الخبر الذي قلب كل الحسابات وأعاد الأمل إلى بيتها من جديد. فبعد سنوات من الانتظار والعيش على وقع الغياب، لم تكن العائلة تتوقع أن يعود اسم أدهم إلى الواجهة بهذه الطريقة، وأن يتحول خبر اعتقدت أنه أصبح من الماضي إلى لحظة لقاء طال انتظارها. ظهر أدهم فجأة بين الأسرى الفلسطينيين المحررين في خان يونس ليعود حيا إلى عائلته بعدما ظنت أنه رحل إلى الأبد، في مشهد امتزجت فيه مشاعر الصدمة والفرح وحكاية بدت أقرب إلى الخيال من شدة المفارقة بين ألم الفقد وفرحة العودة. إذانات عربية:
توالت الإدانات العربية أمس للتفجيرين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق، وسط تأكيدات رفض استهداف المدنيين والمنشآت العامة والدعوة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا. وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانة دولة قطر للتفجيرين، مؤكدة رفضها التام لجميع أشكالها.

0: كان العنف والإرهاب مهما كانت دوافعها أو مبرراتها. إشادة عربية وتذمر صهيوني. خطف المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم حسام حسن الأضواء في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة ليس بأدائه الفني داخل المستطيل الأخضر فحسب، بل بموقف إنساني وسياسي أطلقه من قلب مدينة أتلانتا الأمريكية، مهاجما ما وصفه بالصمت الدولي وازدواجية المعايير تجاه المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. سوريا دمشق. شهد وسط العاصمة السورية دمشق انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتين الصنع بالقرب من فندق فور سيزنز، وهو الموقع المخصص لإقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار زيارته الرسمية للبلاد. وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن الانفجارين وقعا خارج النطاق الأمني المباشر المخصص لحماية الرئيس الفرنسي ولم يشكلا أي تهديد لسلامة الوفد الدبلوماسي. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. هيئة البث الصهيونية. كشفت هيئة البث الصهيونية أن الكيان الصهيوني يرفض حتى الآن تجديد اتفاقية المياه مع الأردن وسط تحذيرات صهيونية من غضب أردني واحتمال اتخاذ عمان ردا على ذلك. وقالت الهيئة إن الاتفاقية التي تستند إلى معاهدة السلام بين الجانبين كانت تتيح للأردن الحصول على كميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة، إلا أنها لم تجدد حتى الآن، مضيفة أنه لا توجد حاليا أي توقعات لتوقيع الاتفاقية. نتنياهو يحذر. حذر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس من بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 لتركيا، معتبرا أن ذلك سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط. وكشف نتنياهو في تصريحات لشبكة CNN عن أنه تحدث مرارا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الأمر. رسائل ترامب من أنقرة. بينما عبر مجددا عن خيبة أمل عميقة من حلف شمال الأطلسي الناتو مهددا بسحب جميع قوات بلاده من أوروبا، أغدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المديح على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن علاقات الولايات المتحدة مع تركيا في أفضل حالاتها، متعهدا برفع العقوبات عنها والنظر جديا في بيعها مقاتلات F-35. صحف روسية. تناولت صحف روسية أوج الأزمات الداخلية والخارجية التي تعيشها الولايات المتحدة، ورأت أنها انعكست في تراجع الحلم الأمريكي بالنسبة للمواطنين العاديين، وأن الخسارة التي منيت بها واشنطن في الحرب مع إيران عمقتها، مشيرة إلى أن التجاذبات الأمريكية الأوروبية تشكل فرصة سانحة للكريملين. مضيق هرمز. ارتفعت أسعار النفط أمس بعد أنباء عن تعرض سفينتين لأضرار قرب مضيق هرمز، ما أعاد علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى السوق وسط مخاوف من إضراب الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. الصين. تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادي في السنوات الأخيرة تراكما متسارعا للتوترات، من تصاعد التنافس الأمريكي الصيني إلى تنامي التحالفات الأمنية وتزايد الأنشطة العسكرية في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان. وفي هذا السياق تتابع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية كل تطور عسكري نوعي في المنطقة باعتباره مؤشرا على مسار توازنات القوة، ولذلك يأتي الإعلان عن التجربة الصاروخية الصينية في هذا المناخ المشحون ليعكس حدثا عسكريا تقنيا ورسالة استراتيجية متعددة الأبعاد. أوروبا. تتجه الجهات الرقابية في أوروبا إلى توسيع رقابتها على انكشاف البنوك لمخاطر موجات الحر، مع تسارع الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة في القارة الأسرع احترارا في العالم، وتحول الحرارة من ملف صحي وبيئي إلى خطر ائتماني قد يؤثر على القروض والتأمين وجودة الأصول. أوروبا. قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أمس مع تجدد المخاوف من تعطل إمدادات الغاز المسال عبر مضيق هرمز، بعد تقارير عن استهداف سفن تجارية قرب الممر الملاحي الحيوي الذي تمر عبره حصة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية. الخبر الأخير في هذه النشرة من أوكرانيا. أطلقت أوكرانيا أكثر من 430 طائرة مسيرة باتجاه موسكو ليل الاثنين، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، في حين قتل 28 شخصا إثر هجوم روسي على أوكرانيا، وذلك قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة أمس بمشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ضيفا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا، أسعار المنازل تتراجع مجددا، هل يعيد التاريخ نفسه في سوق العقارات الأسترالية؟ كوينزلاند، احتفال باسيفيكا، لقاء يجمع أبناء جزر المحيط الهادئ في أقصى شمال كوينزلاند. ومن العناوين العالمية، لبنان، دبلوماسي لبناني للجزيرة، الكيان الصهيوني يحاول التفلت من المناطق التجريبية لما بعد الانتخابات، الاحتلال الصهيوني، تسارع وسيرة ضم الضفة، مخطط لإنشاء كيان حكم ذاتي للمستوطنين، السودان، طريق الموت في السودان، كمائن الدعم السريع تحصد أرواح نازحين من دارفور، إيران، لماذا تستهدف إيران ناقلة نفط تابعة للوسيط القطري، دمشق، من المتضرر الأكبر من استقرار سوريا ويقف خلف تفجيري دمشق؟ فلسطين المحتلة غزة، شهيدان في غزة وإصابات واعتقالات في الضفة، فلسطين المحتلة غزة، ظنه شهيدا فظهر بينهم حيا، قصة أسير من غزة تقلب كل التوقعات، إدانات عربية للتفجيرين في دمشق، إشادة عربية وتذمر صهيوني، إشادة عربية وتذمر صهيوني، تصريحات حسام حسن عن غزة تشعل المنصات، سوريا دمشق، خريطة تفجيرات جسر فيكتوريا بدمشق، ماذا حدث قرب فندق الفور سيزنز؟ هيئة البث الصهيونية، هيئة البث تقول الكيان الصهيوني يرفض تجديد اتفاقية المياه مع الأردن، نتنياهو يحذر، نتنياهو يقول تركيا نظام متطرف وأحذر من امتلاكها مقاتلات F-35، رسائل ترامب من أنقرة، رسائل ترامب من أنقرة، إشادة وثناء على أردوغان وتصعيد ضد أوروبا، صحف روسية، أمريكا المأزومة، حلم منهار وقطيعة مع الحلفاء، هل حان وقت روسيا؟ الهجوم على سفينتين قرب هرمز يرفع أسعار النفط، الصين، صاروخ عابر للقارات ورسائل عابرة للحدود، الصين تفاجئ العالم بتحديث ثالوثها النووي، أوروبا تحولت إلى خطر ائتماني، موجات الحر تهدد بنوك أوروبا، أوروبا الغاز الأوروبي يقفز مع تجدد توترات هرمز، أوكرانيا مئات المسيرات الأوكرانية تستهدف موسكو وقتل بهجوم روسي على كييف. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الخميس غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 17 درجة أدناها 9 درجات، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الخميس بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:48 والشروق تمام 7، وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-7900.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في سلسلة ولا تقربوا. هذه السلسلة المباركة التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية، وقد وصلنا بحول الله وقوته إلى الحلقة 30 من هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع غاية في الأهمية. هذا الموضوع يشغل بال الكثيرين من الآباء والأمهات والأزواج والزوجات، بل ويشغل بال الصالحين من العلماء المصلحين والدعاة الذين يريدون الخير لعامة المسلمين. كل هؤلاء يراقبون ظاهرة بدأت تتفشى وبدأت تنتشر بصورة مرعبة، ألا وهي ظاهرة كثرة الطلاق. في هذه الليلة المباركة سأجيب عن سؤالين. السؤال الأول: ماذا صنع الإسلام لترميم البيوت حتى لا تنهار العلاقة الزوجية؟ السؤال الثاني، وبه نسمي هذا اللقاء: لماذا كثر الطلاق في بلاد المسلمين؟ موضوع غاية في الأهمية ويتعلق بالمناهي الشرعية، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والحديث صحيح، عن ثوبان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لغير سبب شرعي، وإن فعلت فهي مهددة بتهديد يفزع القلوب، فحرام عليها رائحة الجنة. كذا روى البخاري في التاريخ الكبير وأبو داود وأحمد والحاكم والحديث صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من عمل على تقويض بيوت المسلمين، من عمل على خراب بيوت المسلمين، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وهذا نهي عن إفساد العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته، كذا أخرج الشيخان في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن لها ما قدر. لا يجوز لك أيتها المسلمة إنك تخربي بيت أختك في الله عشان زوجها يطلقها ويتزوج منك أنت. لا يجوز لك لو كنت الزوجة الأولى أو الثانية أن تحرض الزوج على طلاق أختك في الله حتى تستفرغي صحفتها وتستأثري بالزوج فإن لك ما قدر. هذه الأحاديث الثلاث كلها ينهى المخربين لبيوت المسلمين عن هذا الخراب، ويأمرهم بكف الأيدي والألسن عن إفساد العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته. أحبتي في الله، لماذا كثر الطلاق في بلاد المسلمين؟ ليه؟ اسمع إلى هذا التقرير المرعب الذي نشرته الجرائد الرسمية منذ أشهر ليست بالبعيد. وأعلن هذا التقرير المرعب، أعلن فيه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر أن حالات الطلاق في مصر في العام الماضي فقط وصلت إلى 75,000 حالة طلاق. وهذه الحالات الرسمية الثابتة في السجلات، وأنا أجزم أن مئات الألوف من حالات الطلاق تحصل سنويا. لا يكاد يمر يوم واحد على أي داعية أو واعظ أو عالم أو أي لجنة فتوى على مستوى البلد إلا وتأتي عشرات الأسئلة يوميا في الطلاق. هذا طلق وراجع، هذا طلق وراجع، هذا طلق وبانت منه الزوجة بينونة صغرى، هذا طلق امرأته فبتها فبانت منه بينونة كبرى. كل يوم هل يخلو برنامج لأي داعية إلا ويأتي فيه أسئلة في الطلاق؟ طلاق كثر، بقت ظاهرة مرعبة. لماذا كثر الطلاق؟ كم ترتب على هذه المأساة من خراب بيوت وضياع أولاد وكسر قلوب وخلق أحزان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لو سألتني سؤالا يا شيخ، من الذي وراء حالات الطلاق في الغالب؟ أقول في الغالب، لكان الجواب إنه إبليس. من الذي وراء خراب البيوت بالدرجة الأولى؟ الجواب قطعا إنه الشيطان. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه تترى إلى بني آدم فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. شيطان يقول لكبير الأبلسة: أنا النهاردة فضلت ورا فلان لحد ما زنى. يقول له: ليس أنت. يوشك أن يتوب. الثاني فضلت وراه إلى أن سرق. ليس أنت. يوشك أن يتوب. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما سرقته حتى فرقت بينه وبين زوجته. أنا بقى خربت بيت مسلم، طلقت منه مراته. فيدنيه إبليس منه، يقربه ويجعل على رأسه تاج ويقول: نعم أنت. هو ده الشغل ولا بلاش؟ نعم أنت. الملاحظ في هذا الحديث إن خراب بيوت المسلمين أهم عند إبليس من الزنا، من السرقة، أهم عنده من هذه الكبائر العظيمة. لأن الزنا والسرقة والكبائر تهدمها التوبة، إنما خراب البيوت يترتب عليه ضياع المرأة وضياع الرجل وضياع الأولاد. ولما يطلع أولاد بعيدين عن الأبوين الكريمين الصالحين، هؤلاء الأولاد إن لم يتغمدهم ربنا برحمته هيبقوا هم المخزون الاستراتيجي لإبليس في المستقبل. صرنا نسمع في بلادنا عن مشكلة أولاد الشوارع وهم بمئات الألوف، ويحصل منهم ولهم جرائم يشيب منها الشعر، شذوذ، لواط، زنا، مخدرات، وقتل. أطفال الشوارع بقوا قنبلة موقوتة. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. إخوتي في الله، إن الناظر في أحوال الناس في موضوع الطلاق يجد العجب العجاب العجيب. الناظر في أحوال الناس في موضوع الطلاق يسمع العجب العجاب العجيب. جاءتني فتوى وأنا قل أن أفتي في الطلاق، مع أن ربنا عز وجل من علي بدراسة أبواب الطلاق ودرستها ما لا يقل عن 5 مرات والحمد لله. رجل سألني، اسمعوا العجب العجاب يا عباد الله، واحد اتصل علي، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. قال لي يا شيخ أريد أن أسألك في فتوى طلاق. قلت له تفضل. قال لي أنا بكرة فرح، بنائي غدا. قلت له ألف بركة. قال لي اسمع بس، والدي قال علي الطلاق بالثلاثة من أمك، أمك طالق إن لم تخرج الزفة من بيتنا. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص يا ابني خرج العروسة من عنده. قال لي اسمع للآخر، حماية هو كمان قال علي الطلاق بالثلاثة، مراتي طالق إذا الزفة ما طلعتش من عندنا. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال اسمع للآخر، وأنا كمان قلت علي الطلاق بالثلاثة، ما أنا عامل زفة أعمل إيه؟ سبحان الله العظيم، الناس صارت تستهتر جدا بموضوع الطلاق. الشيطان اخترع بدعة خبيثة، بدعة الحلف بالطلاق، وصار الناس يستهترون. فتوى أخرى، هذا الكلام عرض علي، رجل عاد من العمل إلى البيت، قال لامرأته حضر العشاء، فجابت له العشاء دافي، هو بيحبه سخن قوي ملهلب. قال لها مش عارفه ان انا بحب الاكل سخن، قلت له انا مسخناه. قال لها لا ده بارد، روحي وانت طالق. وجاي عيط، يا شيخ دي الطلقه الثالثه، وانا سالت قبل كده في دار الافتاء وفي مشيخه الازهر في الطلقتين الاوليين، وقال اهل العلم وقعت، ودي الطلقه الثالثه وعندي عيال واعمل ايه؟ طب ينفع نجيب محلل؟ طب عيل وغلط؟ طب اتصرف ازاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إخوتي في الله، ماذا صنع الإسلام لصيانة البيوت؟ أولا، امتن الله عز وجل علينا بنعمة الزواج وجعلها آية من أعظم الآيات، فقال جل جلاله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ونظم سبحانه العلاقة بين الرجل والمرأة وعرف كل طرف منهما ما عليه من واجبات وما له من حقوق، فقال جل جلاله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، وقال عز من قائل وللرجال عليهن درجة، وأمر ربنا الرجال أن يعاشروا النساء بالمعروف، فقال سبحانه وعاشروهن بالمعروف، وسمى ربنا عقد الزواج بالميثاق الغليظ يعني العقد المؤكد، فقال سبحانه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وأمر ربنا الرجال والنساء أن يأخذوا بكل الأسباب التي تنجح الزواج. أمرنا ربنا باختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح، فقال سبحانه ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وقال للرجال ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وأمر ربنا الرجال بمجرد أن يستشعروا نشوز الزوجة أن يبادروا بالعلاج مش سعادتك نايم على ودانك بقالك 20 سنة وجاي لي 20 سنة كرة تلعب بك امرأتك كما يلعب الصبي بالكرة، جاي لي بعد 20 سنة تزأر؟ ربنا قال لك بمجرد ما تشم عوج الحق عالج. قال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ما هو الخوف؟ الخوف توجع في القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل. فربنا بيقول لك اول ما تحس انها هتتعوج الحق عالج، بادر بالعلاج. وقال ربنا للمرأة إذا وجدت من زوجها عوج ودمار، قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. بل إن الله عز وجل صيانة للبيوت من الخراب أعطى الفرصة في الطلاق مرتين، يعني الطلاق الذي بعده رجع، كان ممكن من أول مرة أنت طالق خلاص، فقال سبحانه: الطلاق مرتين، يعني اللي بعده رجع، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كل دي عقبات عراقيل أمام من يريدون خراب بيوت المسلمين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا. بارك الله فيك يا شيخ. كان عندي سؤال بخصوص الزكاة. أول سؤال، هما ثلاثة. أول سؤال يخص زوجي، اشترى قطعة أرض لبناء منزل خاص، واشترى قطعة أخرى لبيعها علشان يبني بيها البيت ده. السؤال الثاني، هو مأجر فندق، الزكاة تكون على أصل المال والربح ولا على إيه؟ السؤال الثالث، زكاة الذهب اللي خاصة بي ممكن أعطيها لإخواتي وهم محتاجين لها ولا ما ينفعش على أساس الأصل والفرع؟ لا
0: حضرتك هجاوب السؤال.
1: جزاك الله خير.
0: بارك الله. بارك الله. وفي السنة، السنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هناك حالات الطلاق فيها حرام، حرام الطلاق البدعي. إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض أو في طهر مسها فيه هو آثم وطلاقه يقع، ما دي عقبة برضه. ولذلك الرجل الصالح إذا أراد أن يطلق لا يطلق زوجته في حيضها أو في طهر مسها فيه. معنى كده أن الإسلام ادك فرصة تفكر، وادى فرصة لأعصابك تهدى، وادى فرصة لأهل الإصلاح يتدخلوا. دي برضه عقبة كؤود أمام الشيطان حتى لا تخرب البيوت. معي اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟
0: الحمد لله.
2: جزاك الله خير. أنا مليت أسئلة غير إن أنا أسأل على الوالدة أخبرها إيه بعد العملية بس.
0: الله يبارك فيك.
2: والله أنا بسأل عشان كده بس، أنا مليت أي أسئلة.
0: أكرمك الله، ادعيها بالشفاء.
2: ولكن أنا بعتبر نفسي من قناة الرحمة.
0: ربنا يعزك.
2: السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته.
0: عليكم. اللي والدتي كان أجري لها جراحة دقيقة، يعني العملية استمرت 5 ساعات متواصلة، والحمد لله هي خرجت من الجراحة، والحمد لله غدا إن شاء الله تخرج من المستشفى. أرجو من جميع إخواني وأخواتي الدعاء لها ولكل مرضى المسلمين بالشفاء. اللهم آمين، اللهم آمين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام وبركاته.
0: تفضلي.
3: أنا أم عبد الرحمن.
0: تفضلي يا أم عبد الرحمن.
3: لو سمحت يا شيخ، أنا حلمت امبارح إن جوزي ذبح خروف وبيفرق عني.
0: أختي في الله، سؤال حضرتك عن تفسير حلم؟
3: أنا قمت لقيت الفجر بيت.
0: أنا بسأل سؤال يا أختي.
3: نعم.
0: سؤالك عن تفسير حلم؟
3: أيوة.
0: أنا لا أفهم في تفسير الأحلام. بارك الله فيك. أكرمك الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
4: ألو.
0: السلام عليكم. السلام عليكم.
4: السلام عليكم. إيش يا أخي؟ إذا كان يعني إنسان يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن يا شيخ كلما يخرج الإنسان إلى الطريق ويرى التبرج وكل ما يوجد في الطريق يعني يرجع إلى ما كان عليه. فكيف يفعل الشيخ حتى يتوب توبة نصوحة؟ يعني الختن هذه قوية، فهمتني؟
0: أجاوبك إن شاء الله.
4: كيف؟
0: أبشر، تابع معي إن شاء الله تسمع الجواب. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: إزاي حضرتك يا شيخ؟
0: الحمد لله.
5: جزاك الله خير.
0: رمك.
5: الله يخليك. من فضلك يا شيخ هدايا، عايزين حضرتك تكلمنا عن النقاب. وفرضيته يعني. علشان الموضوع ده مهم جدا. ماشي، شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
0: ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طب نستأنف يا إخوان، الموضوع طويل ومهم، استأنف إن شاء الله. الإسلام وضع ضمانات، وضع راقيه، وضع عقبات كؤودة في وجوه أبالسة الجن والإنس الذين يريدون خراب البيوت. الإسلام جعل الطلاق هو الحل الأخير، فجعله كالكي في العلاج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري في كتاب الطب: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. وجعل الله قبل الطلاق الوعظ والهجر والضرب غير المبرح الذي لا يكسر فيه العظم ولا يلطم فيه الخد ولا يخدش فيه اللحم. وإذا فشل الزوج بعد ذلك فإن الشرع أمره بالصبر، إذا كان ما يسوءه من زوجته ليس من خوارم الدين ولا الخلق. فقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي السنة روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإذا شعر الزوج بعد استنفاذ كل الوسائل باستحالة الحياة مع هذه الزوجة، فالقرآن يناديه: تمهل، ما تتسرعش، ابعت حكم من أهلك وحكم من أهلها. قال جل جلاله: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما حكيما. وشرع الإسلام العدة بعد الطلاق. وهتطلق واحد لها عدة، العدة لها أهداف كثيرة، استبراء الرحم وكيت، من أهدافها من حكمها ندي فرصة لأهل الإصلاح أن يرمموا هذا البيت الذي تصدع. وهدد الإسلام كل من يسعى في خراب بيوت المسلمين، فقال النبي: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وقال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأخيرا، الإسلام عشان يحفظ بيوت المسلمين جعل عقدة النكاح في يد من؟ العصمة في يد مين؟ في يد الراجل، لأنه أصبر ويتفكر في عواقب الأمور أكثر من المرأة. المرأة بتحسبها غالبا بالعاطفة، إنما هو لما جه يتجوز دفع دم قلبه، ولما يطلق هيتحش وسطه، وعشان كده سيتروى كثيرا. ولو العصمة في يد الحريم بكرة هقابل نص الرجالة قدام محكمة زنانير. معايا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا سيدة الشيخ، كان جوزي امبارح حصل اختلاف بيني وما بينه كده، فانا قفلت الشقة وخدت المفتاح. وبعد ما خدت المفتاح قال لي علي الطلاق، لو ما دخلتش الشقة دلوقتي هتكون طالق مني. انا خدت المفتاح ودخلت بيت عند والدتي وكده، فهو فضل يدور على نجارين وده، واني كسر الباب معرفش يخش، وخلاص اليوم خلص وجي النهاردة. انا مش عارفة الطلاق ده يبقى ايه حل.
0: طيب تابع معايا.
6: ماشي،
0: بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام وبركاته.
0: تفضل.
7: اللي اسمعش يا أستاذ، لو واحدة منتقبة، واحدة منتقبة معاها في المكتب زمالها مسكين نساء، يجوز ترفع النقاب أمامهم؟
0: حاضر.
7: لا يجوز.
0: هجاوب حضرتك إن شاء الله.
7: ماشي، شكرا.
0: بارك الله.
7: شكرا. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
8: عليكم السلام وبركاته.
0: اتفضلي.
8: ازيك يا استاذ موسى؟
0: الحمد لله.
8: ليا سؤال بس انا بعتبره مهم جدا يا شيخ.
0: اتفضلي يا فندم.
8: يعني هو خاص بحاله الوفاة.
0: كويس.
8: استاذ حضرتك مش جاي لي خالص.
0: سامع حضرتك، انا سامعك، قولي.
8: دلوقتي انا عايزه اعرف المقصود الواحد لما يموت من النظام اللي احنا بنتبعه دلوقتي. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عنه، قال ما تنادوش على الميت. احنا انا خاصه في قريه وبينادى على الميت في جميع المساجد. يبقى انا كده خدت قول الرسول
0: صلى الله عليه وسلم.
8: وما نيجي بعد كده بعد الدفن ييجوا يعملوا قاعده كده الرجاله ويشغلوا قران.
0: طب انا هقول لحضرتك، انا الرساله وصلت؟
8: نعم
0: رسالتك وصلت ليا، هجاوبك بالتفصيل ان شاء الله. الله يبارك فيك. معنا اتصال اخر يا اخواني.
9: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
9: يا شيخ
0: الحمد لله،
9: ربنا يزيدك نور يا رب.
0: الله يبارك فيك.
9: لو سمحت يا شيخ، انا دلوقتي بعاني من كثره الطلاق. يعني انا من فتره ما كنتش ملتزمه انا وجوزي بصراحه. فكانت في منات هو بيحلفها عليا، فانا مش عارفه اذا كانت اليمينات دي يعني وقعت ولا لا. من دنوم يمين ان هو قال لي لو سبت البيت هتكوني طالق. انا فتحت باب الشقه وركبت الاسانسير بس ما سبتش العماره. ورجعت تاني باب بيتي.
0: كويس.
9: فده يبقى وقع.
0: حاضر.
9: وفي معلش يا شيخ اليم دي حصل مشكله بينه وبين اخوه، قال له يمين ثلاثه مني ما انت راجع الشغل تاني. ويمين برضو اتصل بيا انا ماليش اي ذنب، لقيته برضو بيقول لي يمين ثلاثه مني تبقى محرمه عليا لو فتحتني في الموضوع ده تاني.
0: طيب.
9: هو بيقول لي ان هو سال شيخ والشيخ قال له ما فيش حاجه اسمها يمين ثلاثه. وبعدين انا يا شيخ دلوقتي لو انا مثلا انا ماليش ذنب في كل ده ومعايا منه ثلاث اطفال، فانا افضل موجوده معايا في البيت ولا اعمل ايه؟ ولا ابقى مطمنه ازاي؟ انا الحمد لله بصلي وبقيم الليل. طيب. ومنتقبه الحمد لله، فعايزه برضو ابقى مطمنه من الناحيه دي.
0: حاضر.
9: شكرا قوي يا شيخ، ربنا يخليك. السلام عليكم.
0: السلام عليكم ورحمه الله.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
10: معاك عبد الله من المنصوره.
0: اهلا اهلا استاذ عبد الله.
10: بقول لسيادتك يا شيخ موسى،
0: اتفضل.
10: في قضيه كبيره جدا، اللي في الخصام.
0: ها؟
10: يعني في ناس تربطني بهم نسب وعملت فيهم ان انا اروح ابوس رجلهم عشان يصلحوني. وجبت الشيوخ وعملت اللي ما اتعملش عشان اقابل ربنا ما عرفتهم حاجه. وبيني وبينهم نسب. يعني انا ولاد بنتي ما اعرفش شكلهم ايه. مانعين بنتي عن مانعين ولاد بنتي لا يعرفوا اخوالهم ولا يعرفوا خالاتهم. والعيال ما اعرفش يعني ايه خال. ما اروح لهاش في العيد. ما اروح لهاش في اي مناسبه. وانا راجل وقت نايم تعبان. لسه اشوف احفادي ما اعرفهمش.
0: حاضر. هجاوب حضرتك في اخر الحلقه ان شاء الله. طيب. نستأنف يا اخواني. طب اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
11: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اتفضل.
11: ازي حضرتك يا استاذ؟
0: الحمد لله.
11: يا حضرتك سؤالي بخصوص خارج الحلقه يعني.
0: اتفضل.
11: هو بخصوص الذهب دلوقتي عندنا ذهب بلغ 100 جرام. فبالنسبه للزكاه سمعت من قال ان الزكاه تطلع مره واحده في الامر.
0: نعم.
11: ومن قال ان الزكاه تطلع زي زكاه المال كده كل سنه.
0: نعم.
11: فكنت عايز اعرف هل تطلع كده او كده؟
0: حاضر.
11: بس حضرتك يعني اعرف راي حضرتك ايه؟
0: حاضر.
11: طيب شكرا.
0: مع كل الضمانات التي مرت بنا والتي صان بها الاسلام البيوت من الخراب، الا ان الطلاق كثر، بل ان نسب الطلاق سنويا ربما تفوق احيانا نسب الزواج. والمصيبه ان معظم حالات الطلاق تقع بين الشباب اللي هم حديثي عهد بالزواج. كارثه كبيره. والسؤال هو الطلاق كثر لي؟ خراب البيوت كثر لي؟ لماذا كثر الطلاق في بلاد المسلمين حتى بين الاخوه والاخوات كثر؟ لماذا؟ الجواب: السبب الأول سوء الاختيار. أقطع إن 99% من المشاكل الزوجية سببها سوء الاختيار. زارع الحنظل لن يجني إلا المر، لن يجدن من الشوك العنب. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا معايير لو عملنا بها سعدنا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. أخذ مين يا رسول الله عشان أعيش هذه البال في هناءة وسعادة؟ فاظفر بذات الدين، تربت يداك صار الخير في يدك كالتراب، أو تربت يداك إذا خدت واحدة ما عندهاش دين فيدك منها والتراب هتخسر. وبالنسبة للرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تريد أن تختار لتسعد، قال فيما رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم وإن كان ضعفه البعض لكن له شواهد، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سيدنا الإمام الشعبي كان يقول: من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. سيدنا الحسن كان يقول: زوج ابنتك لصالح، إن أحبها أكرمها وإن بغضها لم يظلمها. يا سيدي بنتك قطعة من لحمك تديها لمين؟ اللي عنده فلوس كتير، شقته 4 أوض، عنده وظيفة مرموقة، صاحب منصب عالي، اسأله عنده دين ولا لا، بيصلي ولا لا، بيتحرى الحلال ولا لا، بيحارب شياطين الجن والإنس حتى لا يقع في الحرام ولا لا. اسأل يا أخي، ده بنتك انت، دي هتختارها أم أولادك، ده عرضك، اصبر بذات الدين. الرجل الصالح هو الذي سيعاشر بالمعروف ويمسك بالمعروف، وإذا صرح صرح بالإحسان. الزوجة الصالحة هي التي إذا دب بينها وبين زوجها شقاق وذكرها بالله وخوفها بالله وقال لها اتق الله، تعود وتجعل يدها في يده وتقول: لا أكتحل بغمض حتى ترضى. البيت الذي أسس على التقوى وبني على الدين وكان عماده القرآن ومهاده طاعة الرحمن لهو بيت جدير أن يسعد أهله، وألا يكون بينهما شقاق وعنت وخلاف. سوء الاختيار، أنت ما اخترتش كويس. عشان كده ذق ذق المرارات، تجرع كؤوس المرار. السبب الثاني من أسباب كثرة الطلاق: تلويح الرجال الذين لا خلق لهم بسيف الطلاق. مئات الألوف بل عشرات الملايين من الرجال جعلوا لفظة الطلاق سيفا مسلطا على رقاب النساء، وصوتا في أيديهم يلهبون به ظهور النساء. مع كل خلاف يصرخ الرجل: علي الطلاق. كل مشكلة: علي الطلاق. ايه ده؟ الحلف بالطلاق بدعة خبيثة، والطلاق ده يمين نحلف فيه. بعض التجار مع كل بيع وشراء يحلف 50 طلاق. أصبحت كلمة الطلاق ملعبة في يد فسقة الرجال، خربت البيوت. كم من بيوت خربت، كم من أولاد ضاعوا وشردوا، بل كم من أولاد جيء بهم من الحرام. هو كثرة العقوق النهاردة سببه إيه؟ واحد، إن الأب والأم ما ربوش على الدين، وزارع الحنظل لن يجني إلا المر. اثنين، إن الأب والأم دول كانوا من العاقين وكل سلف ودين. ثلاثة، ممكن يكون الواد ده غذي بالحرام، أبوه مرتشي بيبيع حرام، بيشتغل في حاجة حرام، أو ابن حرام فعلا. ما هو الراجل كل يوم بيحلف 60 طلاق، قاعد يلعب قمار على المقهى، شيش بيش ودول ياكل، عليها الطلاق شيش بيش، يقولوا طلاق على طلاقك دول ياكل، ولا طلاق وقع. كل خناقه عليها الطلاق، انت طالق، لو رحت تبقي طالق، لو عملت ايه يا عم، دي ايه؟ فتش انت عايش في حرام ولا في حلال، ولا يسالون اهل العلم، دي ايه؟ كثرة تلويح الرجال بسيف الطلاق خرب البيوت. والناس بتبتدع في موضوع الطلاق أشياء عجيبة. أحدهم يقول: وده دي اسئله جات لنا. بيقول انا قلت لمراتي انت طالق شفعي ونفعي. مين نفعي ده يا عم؟ البقال بتاعكم؟ هو في حد اسمه نفعي؟ هو حافظها كده. قلت لها انت طالق شفعي ونفعي ومالكي وحنبلي وحنفي، وكل ما تحل تحرمي. يعني ايه كل ما تحل تحرمي؟ يعني امراه بتسته تحل وتحرم، تحل وتحرم. اتق الله يا عبد الله.

جح إن تزوجها فطلاقه لا يقع. طب ليه؟ للحديث الذي رواه ابن ماجة وقال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. الطلاق لمن أخذ بالساق. أما قلت لها أنت طالق ما كانتش مراتك، يبقى ده لعب عيال تستحق أن تؤدب. بل هناك نساء والله يحلفن بالطلاق. حريم بتحلف بالطلاق. تقول له راح أشوف أختي. لا ما تروحيش. لا هروح. علي الطلاق ما أنت رايح. تقول له طلاق على طلاق أبوك لنا رايح. دي كلها أسئلة وصلت إلي. حريم بتحلف بالطلاق. سبحان الله العظيم. طبعا كلام المرأة لغو وتؤدب. ملوش لازمة كلام، لأن العصمة مش في إيديه. رجل ذهب إلى ابن عباس وقال: يا ابن عباس أدركني، أدركني يا ابن عباس. قال: ماذا دهاك؟ قال: قلت لزوجتي أنت طالق عدد نجوم السماء. يا سلام، شوف الناس بتعمل إيه؟ مش ثلاث طلقات، عدد نجوم السماء. وجاي يعيط لابن عباس، فقال ابن عباس: يركب أحدكم الحموقة، يبقى أحمق وغبي. ثم يقول: أدركني يا ابن عباس، أنت لم تتق الله، ولذلك لم يجعل لك الله مخرجا. ثالثا من أسباب كثرة الطلاق سؤال المرأة الطلاق. مع كل مشكلة هي امرأة مستفزة، تقول طلقني. كل ما تطلب طلب وما يعملوش طلقني. وقد يسوء أدبها فتقول له: لو كنت راجل طلقني، لو أنت من ظهر راجل طلقني. والله بيحصل. وقد يكون هذا أمام بعض أهله أو صحبه فيستشيط غضبا فيقول: أنت طالق. ما هزأته، لو أنت راجل طلقني. قال: أنت طالق. وبعدين تقعد تعيط وتعض على سن الندم وتقول له كده ربعتين رخيص، بادي آخر عشرتي معاك، ما أنت اللي هزأتيه. وعلى نفسها جنت براتي. النبي قال الكلام ده حرام. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. سك لسانك، ما تخربش بيتك، اتق الله في نفسك يا أمة الله. أربعة من أسباب كثرة الطلاق تدخل الأهل بما لا يرضي الله. كم من بيت خرب والله بسبب تدخل الأهل. فمع أول مشكلة يقصها الزوج على أمه تقول طلقها وجوزك ست سته، اللي مصبرك على الأرض طلقها. ومع أول مشكلة تقصها الزوجة على أمها تقول لها اطلقي منه وجوزك سيت سيده. حرام عليكم يا أخوانا، حرام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا، أنا بريء من الناس دي، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وكان على الزوج العاقل والزوجة العاقلة عندما دب بينهما الخلاف أنهم يطلبوا الفتوى من أهل العلم، من أهل الدين، من أهل الذكر اللي ربنا أحلنا عليهم عندما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما تروح تقول لأهل وهي تقول لأهلها، ولا دول عندهم دين يعصمهم من الظلم، ولا دول عندهم دين يعصمهم من الظلم، وكل واحد بيقول من باب الحمية والعصبية العمياء الجاهلية، فتخرب البيوت. ما ينفع. وانت كأب وانت كأم إذا جاءك الزوج أو الزوجة بالشكوى رمم البيت، ما تهدهوش، رمموا البيوت. اسمع الحديث العجيب ده، أخرج أبو داود وابن ماجة وأحمد. وقال ابن حجر الهيتمي في كتاب تنبيه الأخبار: حديث صحيح وضعفه غيره. الحديث بيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. يا سلام، أنا نازل ضيف عند حماية، واخد غرفة جانبية قاعد فيها أنا وزوجتي، حماية سمع صوت البنت بيصرخ بيصيح، بضربها أنا، بزغدها زغد جوه. من حقه طالما أنا ما اشتكتش ولا هي اشتكت يقول لي ضربتها لي.
بجعالي.

0: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. ليه؟ ما جايز انا ضربتها لسبب لما تعرفه يزعلك يحرجك، جايز بتمتنع عن الفراش، جايز تتمنى علي، تحب تسمع الكلام ده؟ اسكت. لا هي اشتكت ولا انا اشتكيت، مالكش دعوه بقى. المشكله بين اتنين حلها سهل، تدخل طرف ثالث المشكله بتكبر، طرف رابع، طرف عاشر، كل ما في كم اكثر بيعرف المشكله حجمها بيكبر وحلها بيبقى اصعب. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يرمم البيوت، واسمعوا يا من تسعون في خراب البيوت، الى الاهل العقلاء كيف كانوا يتصرفون في مشكلات البنات والابناء. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، اخرج مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابه، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت فاطمه فلم يجد عليا في البيت، فقال: اين ابن عمك؟ جوزك فين يا فاطمه؟ قالت: كان بيني وبينه شيء. خدوا بالكم ما قالتش المشكله ايه، بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ولم يقل عندي. متعود ينام بعد الظهر شويه عندي، زعل مش. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يبحث عن علي، فجاء فقال: هو في المسجد راقد. يا رسول الله لقيت علي ابن علي نايم في الجامع. وشوفوا زمان الراجل لما كان يزعل من مراته ما يقعدش على القهوة ولا يقعد في الخمارة زي بتوع الأفلام، راح الجامع. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، نايم والتراب جعل هدومه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول له ممازحا: قم أبا تراب، قم أبا تراب. سألوا: أنت زعلت بنتي؟ قلت لها إيه؟ إزاي تزعل فاطمة بنت النبي محمد؟ ما سألوا. سأل بنته: إيه الشيء اللي زعلكه؟ ما سأل، هي ما قالت، ما يسأل. وراح بنفسه أبو الزوجة بنفسه ذهب إلى زوجها يصلح الكلام، طيب فيه مزاح يشرح القلب ويشرح الصدر. قم أبا تراب، قم أبا تراب، وتحلت المشكلة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سكت له أسماء مرة من الزبير، فقال: يا أسماء اصبري، فإن الزبير رجل صالح ومن أهل الجنة، اصبري فلعلك أن تكوني معه. احنا عندنا طلقي منه، اجوزك سيد سيده، لا يا اخوانا. فتدخل الاهل بما لا يرضي الله خرب بيوت كتير. واوعى تقول اصل البت جايه بتعيط، جيالي عينها ورمه، جاي ما تشوف هي عملت ايه، هي عينها ليه عينها اليمين ورمه، جاي زي كسر له دراع. الله، اوعى تغتر بالدموع، لازم تسمع من الطرفين. سيدنا الشعبي كان جالس في المحكمه مع القاضي شريح، فواحدة قعدت دخلت وقعدت تعيط للقاضي تشتكي من زوجها، فرق لها الشعبي وقال: يا شريح، أرى أنها مظلومة، البنت دي مظلومة، قطعت قلبي. قال له: إيش عرفك؟ قال له: بتعيط. قال: يا شعبي، هل نسيت إخوة يوسف؟ ألقوه في الجب وجاءوا أباهم عشاء يبكون، لن نغتر بالدموع يا امرأة. أنا ما جلست هنا لأسمع الدموع والبكاء، إنما جلستها هنا لأسمع الحجج والقرائن والبراهين. خمس، من أسباب كثرة الطلاق ترك المشاكل حتى تستكمل. بقاله 20 سنة زوجته بتلعب بيك الكرة، وجاي لي في الآخر يزقر. أنت كنت فين يا مولانا؟ أنت لسه فاكر يا سيدنا؟ مش ربنا قال لك: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، اول ما تجد ريحه العود صلح. الاصلاح في اول المشكله سهل. واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، طبعا ضرب غير مبرح، والضرب كالكي هو اخر الدواء. فلا تترك المشكله حتى تستفحل، ولا تترك الدمل حتى ينفجر، ولا تستهين بصغار المشكلات فإن الجبال من الحصى. ستة، من أسباب كثرة الطلاق القدوة السيئة. ربما يكون السبب في تسرع الرجال في الحلف بالطلاق أنهم نشأوا في بيئة مستهترين. هو تربى، ودنه اتعودت، ولسانه تعود على سماع وعلى التلفظ بكلمة على الطلاق. اتربى في بيئة كده، أبوه كل يوم كان بيفطر بطلقين ويتغدى بخمس طلقات ويعشي والدته بمدفع رشاش 600 طلق. اتربى على كده. جاره بيحلف بالطلاق في كل خناق، خاله، عمه، أخوه. بيئة سيئة. احنا بنشوف أحيانا أطفال براعم بيلعبوا مع بعض بيلي ولا كازوز، ويقول لزميله علي الطلاق بالثلاثة أنا اللي كسبان. طب ده عارف يعني ايه علي الطلاق؟ عارف معناها ايه؟ هو اتربى على كده، اتربى في البيئة الفاسدة دي، ودنه تعودت، لسانه تعود على هذا الأذى. بنجد شباب مش متجوز ولا خاطب وبيحلف بالطلاق. أقول تعودت أذنهم على هذا في البيت وعند الأقارب ومن الأفلام والمسلسلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبعة، من أسباب كثرة الطلاق غياب الهدف السليم من الزواج. اسأل معظم الشباب، يا ابني أنت متجوز ليه؟ أنت عايز تتجوز ليه؟ تسمع إجابات تهلك من الضحك. سيقول لك سنة الحياة. هي سنة الحياة دي. أمي قالت لي اتجوز، قمت متجوز. أنا لازم أتجوز، وأنا يعني زي بيت الناس. المسلم الصالح له نوايا صالحة كثيرة في الزواج، هذه النوايا الصالحة، هذه الأهداف الكبيرة تخليه يفكر مليون مرة قبل أن يطلق ويهدم البيت. أنا متجوز بلا هدف، سهل يهد البيت. المسلم بيتجوز طاعة لله، لأن ربنا قال لنا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال لنا فانكحوا، وده فعل أمر، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، عشان الحريم ما يحلوش علينا ويزعلوا. طيب أنا بتجوز طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. اللي قال للرجل الذي أراد أن يختصي حتى لا يتزوج، قال أنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر، قال الثلاثة وأتزوج من رغب عن سنتي فليس مني. بتجوز عشان أوجد الجيل المؤمن الذي يدعو إلى الله ويذب عن الضيق. بتجوز عشان 20 نية صالحة. اللي بيتجوز وعنده الأهداف الكبيرة دي مش سهل عليه يخرب بيته أو يطلق مراته أو يشرد عياله. إنما اللي بيتجوزها عشان الجمال، أنا عايز وسطها 35 سم. ومرة شاب من إندونيسيا طالب في جامعة الأزهر جاب لي ورقة مطبوعة جابها لنا في المسجد، بيقول لي عايز عروسة وزنها ما يقلش عن 55 كيلو، ما يزيدش عن كده، وطولها 150 سنتي. وقعد يحط لي حاجات غريبة. قلت له الله، يعني أنا لو شفت لك عروسة لازم يكون معايا مازورة وميزان أقيس الطول وأوزنها؟ هتتجوز يا ابني ايه؟ مفيش اهداف في هذه الرؤوس. فكان متجوزها عشان الجمال، ذهب الجمال فيزهد فيها. المسلم اللي عنده اهداف كبيرة ونوايا صالحة في الزواج مش سهل عليه يخرب بيته ابدا. ثمانية، من اسباب كثرة الطلاق المعاصي. المعاصي، انت متجوزها عندها دين اصلا منتقبة، وانت كان عندك وانت اخ ملتزم وحفظت القرآن مع بعض في فترة العقد، وربنا كرمكم بعيلين ثلاثة، بيتك اتخرب ليه؟ مش ممكن يكون من ذنوبك؟ ممكن قوي. هو مش ربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ هذه امرأة من الخليج، الشيخ أحمد القطان ذكر قصتها تحت عنوان جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. أخت ملتزمة وزوجها أخ ملتزم وحفظ القرآن وكان يقيم الليل وا وا وا، لكنها كانت مستهترة. تحضر أي عرس صحيح هناك في قاعة للنساء فقط، لكن من النساء من يستهترن، فتخلع العباية تلاقيها لابسة سواريه وترقص وتعمل، وبعض النساء يصورن بالمحمول ويصورن بالكاميرات فيديو. الرجل ده من بلد خليجية سافر مرة إلى العراق، وكان هو كمان إيمانه خفت وضاع، فجلس مرة مع قرناء السوء، أو رحنا عندنا حتة شريط عايزين نفرجك عليه، حتة واحدة بترقص رأس، يلا هات فرجوني. لا، اللي بترقص والناس بيتفرجوا عليها مرات المستهترة اللي ما سمعتش كلامه وما سمعتش كلام ربنا، بمجرد أن عاد قال أنت طالق. ليه؟ عشان كيت وكيت وكيت. فبكت وبعثت قصتها تقول جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. ممكن بيتك خرب بذنوبك، شوف انت مقصر في ايه. ومش ربنا قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا؟ 9، من اسباب كثرة الطلاق الزواج السهل. انا افرح عندما يزوج والد ولده ويساعده في بناء عش الزوجية ويجيب له الشبكة ويجيب له الشقة، بس ارجوكم يا اباء يا اصحاب اليسار يا اصحاب الثراء، ارجوكم حملوا عيالكم جزء من المسؤولية. اللي بيجي سهل غالبا بيضيع بالسهل. جميل وطيب وبارك الله فيك انك تجوز ابنك وتجيب شقة تمليك وعربية، حلو، خليه يجيب هو حاجة يا اخي. قول له انا هجيب الشقة وانت هات العفش، شيله جزء من المسؤولية عشان ما يفرطش. 10، من أسباب كثرة الطلاق عدم الرضا بسبب إطلاق البصر. الزوج اللي بيطلق بصره في الحرام مش ممكن يرضى بزوجته ولو كانت فيرجينيا جميلة الجميلة، لأنه ببساطة بعد فترة هيتعود عليه. المرأة اللي طول النهار قدام الفضائيات بتتفرج على الأفلام والأغاني والشباب المخنث وعملها تحملك وتبص لجوزها المكدود المكدوح يشتغل 14 ساعة في اليوم، شعره شاب يا ولداه ووشه كرمش، تبص كده تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أول مشكلة طلعني، هو بقى عمال يبص على المذيعة وشها مال التلفزيون كده وتقول له سيداتي سادتي، وبتضحك ضحكة كده خلابة ترعب، يبص على مراته ويتمتم بشفتيه قلوا مالك؟ لا أبدا بذكر ربنا، هو بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون. واحد جالي قال لي أنا عايز أطلق مراتي، وأنا أعرفها عفيفة شريفة مصلية ربت له ولاده أحسن تربية. قلت له أطلقها ليه؟ حرام عليه. فقال لي بالحرف الواحد، قال لي أنا عايز واحدة ستايل. إيه ستايل اللي طلعوا لنا فيها دي؟ خلاص بقى الست تخنت بقى وفشولت وكعبلت، عايز واحدة ستايل. أنا بقول للمرأة لا تهملي في نفسك، وبقول له اتق الله في زوجتك وارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. 11، من أسباب كثرة الطلاق عدم تصور النتائج. طلقني أنت طالق، وبعد كده البيت خرب وعياله ضاعوا والمرأة ضاعت وهو ضاع، من الذي يرضى به وله أولاد؟ من الذي يرضى بها ولها أولاد؟ قليل، فلا يتصورون النتائج. ثم عدم التكافؤ. نحن نقول بقول الإمام مالك في موضوع التكافؤ، التكافؤ هو التكافؤ في الدين. سيدنا بلال اتجوز من أخت عبد الرحمن بن عوف وهي العربية الحسيبة القرشية، هو أسود كان عبدا وحرره الصديق، لكن كان في تكافؤ في الدين. لكن بقول بقول الجمهور إن لم يكن هناك تكافؤ في العلم في المال في العائلة في عايزين تقارب، مفيش تكافؤ لا في تقارب حتى لا تتعالى عليه نفس الرجل، دايما الرجل دايما يبقى اعلى حتى لا تتعالى المراه عليه. واخيرا بقول من حسن التشريع الاسلامي انه عمل الطلاق، لان الطلاق بيبقى هو الحل الوحيد في حالات كثيره. الطلاق احيانا بيكون مستحب بل وواجب. متى يكون الطلاق مستحبا؟ عند تفريط المراه في حقوق الله الواجبه كالصلاه، وذلك بعد بذل المجهود الضخم في الهداية وإصرارها على حرب الله بترك الحقوق الواجبة. 2، إمتى الطلاق يكون مستحب؟ إذا كانت غير عفيفة لأن في إمساكها نقص في الدين، إذ أنها قد تدخل عليه ما ليس من نسبه، وأحيانا يلزم القاضي الرجل بالطلاق فطلاق المولي إذا أبى الفيئة إلى زوجته بعد تربص 4 أشهر، وأحيانا للزوج أن يطلق وللزوجة أن تطلب الطلاق لعجز أحدهما عجزا تاما عن أداء الحقوق الزوجية. علاج الظاهرة دي إيه؟ نتقي الله. نتقي الله في نساءنا تتقي الله فينا. نجعل بيتنا صورة مصغرة من بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نشوف النبي كان بيعامل زوجته إزاي، زوجته كان بتعامله إزاي، كان بيحل مشاكله إزاي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسئلة بقى نجاوب عليها في 3 دقايق اللي فاضلين. بتقول لي زوج اشترى قطعة أرض هيبني عليها منزل خاص، هل فيها زكاة؟ لا. واشترى قطعة أرض سيبيعها، يعني الإتجار، إذا اشترى قطعة أرض للتجارة يقدر ثمنها قد إيه بعد ما يحول عليها الحول الهجري، ويطلع في كل 1000 جنيه من ثمنها 25 جنيه زكاة مال. بتقول لي عنده فندق، زكاته على الفندق الأرض والمباني والأساس اللي فيه ولا على الربح؟ على الربح فقط، على الربح. طيب تقول ينفع أدي زكاة الذهب بتاعتي لإخواتي؟ أيوة ينفع، لأنه ببساطة لا يجب عليك أن تنفقي على أمك ولا على أبيك ولا على أخواتك ولا على بناتك ولا أولادك. ممكن كمان تدي زكاة مالك لجوزك ولعيالك، إنما الرجل ما ينفعش يدي زكاة ماله لمراته ولا لأولاده. واحد بسألني عن حلم، أنا لا أفهم في تفسير الأحلام. إذا كان الإنسان يريد أن يتوب وبعدين بيتوب ويخرج يلاقي تبرج النساء والصفور فيقع في المعصية، ماذا يفعل؟ يتوب ثاني. طب وقع ثانية يتوب ثالث، وقع للمرة المليون يتوب 1,000,001. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، بس من التوبة أن يهجر الأسباب التي أدت به إلى المعصية. عايزين درس على النقاط، سيكون إن شاء الله. واحد قال لمراته علي الطلاق لو دخلت كذا، علي الطلاق إن لم ينوي بها طلاق ففيها كفارة يمين، يبقى يطعم 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فإن لم يجد على الترتيب كده يصوم 3 أيام متتابعة أو متقطعة. هل يجوز للمرأة المسلمة المنتقبة تكشف الوجه أمام النصرانيات؟ نعم يجوز، نعم يجوز. وعائشة رضي الله عنها دخل إلى بيتها يهودية وكلمتها عن عذاب القبر، والحديث ثابت وصحيح. أريد أن أعرف الواحد لما يموت بتقول لي بيبقى فيه بدع بيعملوا سرادق وكذا وكذا، كل هذه بدع وإن شاء الله هنتكلم عنها مستقبلا لما نصل إلى باب الجنائز. لكن أوصي كل مسلم بشراء كتاب عظيم جدا اسمه أحكام الجنائز للإمام الألباني، أي فيه 200 بدعة وقع المسلمون فيها من بدع الجنائز. بتقول لي زوجي بيحلف بالطلاق كتير مش عارف أعمل إيه؟ لازم تروح معاه لدار الإفتاء، أو واحد من أهلك يذهب معه إلى دار الإفتاء ويحكي بقى السيناريو من أوله، قال إيه وقال إيه وقال إيه وقال إيه، ويطلب منهم الفتوى. لازم، ما يلمسكيش إلا ما يطلب الفتوى ما دام قد حلف عليك بالطلاق. زوجي قال لي يمين 3 مني ما انت رجعة وانا رجعت، يعمل ايه؟ عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين او يكسوهم او يصوم 3 ايام. عندي ذهب بلغ 100 جرام، زكاة الحلي حكمها ايه؟ والله زكاة الحلي ما اعلمه ان فيها قولان لأهل العلم. الاول انها واجبة، وهذا قول الامام ابي حنيفة ومعه ادلة قوية جدا انا اخذ بها. وهناك من قال، وهؤلاء هم الجمهور، الحلي ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. أنا أخذ رأي الإمام أبي حنيفة أن في الحلي زكاة في كل عام، وأعرف أن هناك قول مخالف وده قول الجمهور، لكن أبو حنيفة جاب أدلة كثيرة قوية، ده مش وقت التفصيل فيها. السؤال الأخير يقول لنا بيني وبين نسيب بنتي خصومة شديدة وهم يعني لدودين في الخصومة، أفعل إيه؟ اذهب بأهل الصلاح والخير، الناس الكبار أصحاب الدين اللي هم بيحترموهم، ويسعوا بينكم في الصلح، والصلح خير، والصلح خير، وخليه عليك شوية، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. الله أسأل أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويهدينا جميعا سبل السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله لكم وعليكم ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: صمتا واسمع شكوانا
1: يا أيها العالم يا أيها العالم يا أيها العالم
0: صمتا واسمع

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. مع الدرس 62 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم اسم العظيم. هذا الاسم أيها الإخوة أورده النبي صلى الله عليه وسلم في حديثيه الشهيرين اللذين ذكر فيهما أسماء الله الحسنى. وأما المعنى اللغوي لكلمة العظيم، فإذا اشترك شيئان في قاسم مشترك ورجح الأول نسمي الأول عظيم. إذا كان أحدهما زائدا على الآخر في ذلك المعنى المشترك سمي الزائد عظيما. نقول هذا جسم عظيم، أي له أبعاد، له طول أطول وعرض أعرض وعمق أعمق، نقول هذا الشيء عظيم. أيها الإخوة الكرام، يمكن أن نقول فلان عظيم في العلم، أي يتمتع بعلم غزير، ونقول فلان عظيم في المال، وفلان عظيم في الملك، وقد نقول عظيم القرية أي سيدها. والعظيم مشتق من العظم، والعظم هو الضخامة والعز والمجد والكبرياء. لازلنا في اللغة. الشيء العظيم، الشيء القوي، الشيء الضخم، الشيء العزيز، الشيء الماجد، الكبرياء. أما إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى عظيم، فمعنى أن الله سبحانه وتعالى عظيم أي عظيم في وجوده. المخلوقات موجودة، الجبل موجود، والبحر موجود، والسهل موجود، والإنسان موجود، والحيوانات موجودة، والنبات موجود، لكن هذه الموجودات جميعا سبقها عدم وسوف تنتهي إلى عدم. أما إذا قلنا إن الله عظيم في وجوده أي وجوده أزلي أبدي، لا شيء قبله ولا شيء بعده، هو الحي الباقي على الدوام. موضوع الفناء موضوع يتصف به الخلق، موضوع البقاء من صفات الخالق، موضوع الحداثة من صفات الخلق، موضوع القدم من صفات الخالق. أنت موجود والله موجود، وشتان بين الوجودين. أولا وجود الإنسان يسبقه عدم وينتهي إلى عدم، هو حادث ثاني، لكن الشيء الأهم أن وجود الإنسان مفتقر إلى شروط لا يملكها. من يملك استمرار وجوده؟ أبدا. إنك ميت وإنهم ميتون. وجود الإنسان متعلق بشروط، لو منعت عنه الهواء يموت، لو منعت عنه الماء يموت، لو منعت عنه الطعام إلى أمد معلوم يموت، لو حرمته من الزوجة يختل توازنه، لو حرمته من الأولاد يشعر بالقلق. وجود الإنسان وجود قائم على غيره، على شروط لا يملكها، لكن وجود الله سبحانه وتعالى ذاتي. لذلك قل هو الله أحد الله الصمد، فشتان بين الوجودين. فالله سبحانه وتعالى عظيم في وجوده، عظيم في علمه. علمنا الآن في هذا المكان لا يمكن أن يتجاوز الجدران. ماذا يجري في الشارع لا نعلم، ماذا في البيت لا نعلم. علم محدود، متعلق بالحواس الخمس، متعلق بالحواجز، لكن علم الله سبحانه وتعالى علم مطلق، تعلق بكل ممكن، والله بكل شيء عليم. بكل شيء عليم، علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله سبحانه وتعالى عظيم في وجوده، عظيم في علمه، عظيم في قدرته. هو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. تصور إنسان ينضوي تحت ظل القدير، هل يخشى قويا؟ إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. يا رب، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ الله عز وجل عظيم في وجوده، وجود أزلي أبدي ذاتي، عظيم في علمه، بكل شيء عليم، يعلم الظاهر والباطن، ما من جلى وما خفي، يعلم دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، عظيم في قدرته. يعني بحسب علم الأطباء يقال لك هذا مرض عضال لا شفاء منه. الإنسان أحيانا يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، فتقف هذه الخلايا التي تنمو نموا عشوائيا، وينحسر المرض، ويظهر الله آياته. عظيم في قدرته، عظيم في قهره. سبحان من قهر عباده بالموت، قهر الجبابرة، قهر الطغاة، قهر الذين نازعوه الكبرياء والعظمة. عظيم في قهره، عظيم في سلطانه. الله عز وجل سلطانه ممتد إلى أي مكان وفي أي زمان ومع أي مخلوق. يعني مدير الدائرة سلطانه على موظفيه في أثناء الدوام، أما إذا كانوا في البيت سلطانه عليهم لا يزيد عن أن يحتم من راتبهم. أما سلطان الله على الإنسان، كل أجهزته بيد الله، كل أعضائه بيد الله، كل حواسه بيد الله، ذاكرته بيد الله، دسامات قلبه بيد الله، كليته بيد الله. يعني الإنسان إذا استيقظ صباحا ورأى أنه قد سمح له أن يعيش يوما جديدا، وأنه معافى في جسمه، فهذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. الكليتان تعملان بانتظام، جهاز الهضم يعمل بانتظام، البنكرياس يفرز الأنسولين، القلب ينبض 80 نبضة في الدقيقة، الدسامات في القلب لا تسمح للدم أن يرجع، فإذا رجع الدم إلى القلب بدك 600,000 ليرة، وقد تنجح وقد لا تنجح، وقد تجرى في القطر أو في خارج القطر. إذا رجع الدم للقلب، من ضبط الدسامات؟ نحن تحت ألطاف الله عز وجل، لك عمى ألوان فجأة، الأحمر بيمشي عليه، يمنع من القيادة فورا. إذا الإنسان أصيب بعمى الألوان يمنع فورا من قيادة السيارة. وأنتم تسمعون، وما أكثر الأمراض، وما أكثر الخلل الذي يصيب بعض الأجهزة أو بعض الأعضاء. فالله سبحانه وتعالى عظيم. عظيم في سلطانه. يعني انت جسما ونفسا ايام تنقبض، احيانا ينشرح صدرك، احيانا يضيق صدرك، احيانا تتفاءل، احيانا تتشائم، احيانا ياتيك الهم. اذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. احيانا تضعف معنوياتك، احيانا تضعف امام عدوك، احيانا يقويك عليه. جسمك بيده ونفسك بيده ومن حولك بيده وتجارتك بيده وزوجتك بيده واولادك بيده. اعرف مقامي عند ربي من اخلاق زوجتي. قد يسلس قيادها، قد

بما يريد. إذا أراد شيئا كن فيكون. كل شيء وقع أراده الله، كل شيء أراده الله وقع. يعني هذا العظيم ينسى، ينصرف عنه، يعرض عنه. أيها الإخوة الكرام، أقول هذه الكلمة: لا يليق بالإنسان أن يكون لغير الله. وما أكثر الناس الذين يعبدون عبادا لله من دون الله. إما أن تكون عبدا لله فعبد الله حر، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. وأشد الناس خسارة من ربط مصيره بمصير إنسان، لأن هذا الإنسان لا يملك له نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة، ولا رزقا ولا نشورا. قال له: إن أناسا قد اغتصبوا مالا ليس لهم. سيدنا عمر بن عبد العزيز أرسل له أحد الولاة رسالة، قال: يا أمير المؤمنين، إن أناسا قد اغتصبوا مالا ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب، فإن أذنت لي فعلت. فقال هذا الخليفة الراشد: يا سبحان الله، أتستأذنني في تعذيب بشر؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟ وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة، فإن قامت فخذهم بالبينة، فإن لم تقم فادعوهم إلى الإقرار، فإن أقروا فخذهم بإقرارهم، فإن لم يقروا فادعوهم لحلف اليمين، فإن حلفوا فأطلق سراحهم. ويم الله لأن يلقوا الله بخيانتهم أهون من أن ألقى الله بدمائهم. هل أنا لك حصن من عذاب الله؟ أيها الإخوة، قيل العظيم عظيم لأن العقول لا تصل إلى كنه صمديته. يعني بيكون شيء عظيم لكن يحاط به علما، تدرك أبعاده، لكن إذا قلت إن الله عظيم، العقول عاجزة عن أن تصل إلى كنه صمديته، لذلك لا يعرف الله إلا الله. ولا في نبي بما فيهم سيد الأنبياء والمرسلين عرف الله المعرفة المطلقة، لا، هو أعرفنا بالله، لكن الله لا يعرفه إلا الله. لذلك العظيم هو الذي تعجز العقول عن أن تدرك صمديته، وتعجز الأبصار عن أن ترى سرادقات عزته، كما قال بعض العلماء. الآن في نقطة دقيقة جدا، دقيقة جدا. ممكن إنسان عادي أن نحيطه بهالة عظيمة، في بعض شعوب آسيا المتخلفة يأتي كاهن، يأتون بطفل يسمونه إلها، ويحاط بالتعظيم والإجلال والإكبار والتقديس، واوا، فصار هذا الطفل كلما كبر كان إلها لهم. هذا عظمه الناس، هو عظيم لأن الناس عظموه، أما هو في ذاته ليس بعظيم. إذا قلت إن الله عظيم لا لأن العباد عظموه، لا، لأنه عظيم في ذاته، هو مستغن عن تعظيم العباد له. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. أحيانا لشدة ما يحاط الإنسان بالتعظيم يبدو للناس عظيما، لكن الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، هو عظيم أعظمه الناس أو لم يعظموه.

أعرفوه أم لم يعرفوه؟ أقدسوه أم لم يقدسوه؟ والعظيم إذا قلنا إن الله عظيم، يعني قد تجد إنسان يقال لك هذا عظيم في المال، حجم المال كبير، اسأل اتحقق يطلعوا 200 مليون، صار محدود 300 400 800 1000 4000، تحدد الرقم. لكن إذا قلت إن الله عظيم، العلماء يقولون لا حدود لعظمته، عظمته لا نهائية. وليس في الإسلام كلمة تعبر عن هذا الإطلاق كقولك الله أكبر. مهما عرفت من قدرته فهو أكبر، مهما عرفت من علمه فهو أكبر، مهما عرفت من رحمته فهو أكبر، مهما عرفت من قدرته فهو أكبر، مهما عرفت من جلاله فهو أكبر، مهما عرفت من رحمته فهو أكبر. وقيل العظيم هو الذي ليس لعظمته بداية. على مستوى البشر فلان كان ما في عنده شيء، الآن عظيم بماله، أما كان فقير معنى هذه العظمة لها بداية. فلان ملك كان جندي بزمانه، ممكن فلان دكتور من أساطين العلم كان جاهل بزمانه، لهذه العظمة بداية. إذا قلت إن الله عظيم ليس لعظمته بداية ولا لجلاله نهاية، هذا معنى أن يكون الله عظيما. وقيل العظيم الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته ولا تحيط بكنهه بصيرة، يعني يستحيل أن تحيط بعظمة الله. يعني من المعاني الدقيقة جدا التي يمكن أن تفسر قوله تعالى واستغفر لذنبك. ما ذنب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لقد تاب الله على النبي. ما الذنب الذي ارتكبه النبي؟ قال بعض العلماء هذه خاصة برسول الله، لأنه كلما عرف جانبا من عظمة الله استحيا بالمعرفة السابقة، كلما ارتقت معرفته بالله رأى أنه أذنب في حق الله حينما عرفه أقل مما ينبغي. يعني إذا أنت مثلا، ولله المثل الأعلى، تصور إنسان يحمل ليسانس ثم تفاجأ أنه يحمل ماجستير، ظننته يحمل ماجستير ثم تفاجأ يحمل دكتوراه، ظننته يحمل دكتوراه له 30 مؤلف، بعض المؤلفات فريدة من نوعها بالعالم. فكلما أدركت جانبا من علمه تكشف لك علم لا تعرفه، إذن أنت تشعر أنك مقصر في معرفته. فربما كان ذنب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما تكشف له جانبا من عظمة الله عز وجل شعر أن معرفته السابقة هي ذنب من ذنوبه.

0: أيها الإخوة، كلمة عظيم وردت في 6 مواضع من القرآن الكريم. الموضع الأول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أي أول آية. الآية الثانية في سورة الشورى: له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. الآية الثالثة في سورة الواقعة: فسبح باسم ربك العظيم. الآية الرابعة في سورة الحاقة: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إخواننا الكرام، ما من مخلوق من بني البشر إلا ما ندر إلا وهو يؤمن بالله، لكن الإيمان الذي ينجي هو أن تؤمن بالله العظيم. إن آمنت أنه عظيم استحييت أن تعصيه، كبر عليك أن تعرض عنه. العبرة أن تؤمن بالله العظيم. إنك إن لم تؤمن بالله العظيم لن تطيع الله عز وجل. اسأل هؤلاء الناس الذين يعصون الله عز وجل ليلا نهارا، في كسب أموالهم، وفي علاقاتهم بالنساء، وفي عدوانهم على الآخرين، وفي انحيازهم لمصالحهم. اسأل هؤلاء الناس: ألا تؤمن بوجود الله؟ قل لك: أعوذ بالله، أنا مؤمن. كيف تعصيه؟ لأنه ما آمن بالله العظيم. آمن بالله لكن ما آمن بالله العظيم. آمن أن لهذا الكون خالقا لكن ما آمن بالله العظيم. الإيمان بأن لهذا الكون خالقا هذه ضرورة فطرية. الإيمان بأن لهذا الكون خالقا ضرورة فطرية. أما الإيمان الكسبي الذي يبنى على جهد بشري هو أن تؤمن بالله العظيم، لأن الإيمان بالله العظيم يحملك على طاعة الله العظيم، وأي إيمان لا يحملك على طاعة الله لا قيمة له، لا يقدم ولا يؤخر. أرأيت إلى إبليس أليس مؤمنا؟ أبدا. قال: رب فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أيام تقول إنسانة: الله وفقها بأداء هذه الرقصة مثلا، وفقها الله عز وجل. إذن مثل إبليس تماما: ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا إيمان، هذا إيمان إبليسي، إيمان إبليسي. يعني إن آمنت أن لهذا الكون إلها هذا إيمان، لكن لا يرقى بك إلى السعادة، لأنه ما حملك على طاعة الله. كيف أن إبليس قال: ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين؟ ما آمن بالله العظيم. لو آمن بالله العظيم لخشع قلبه لذكر الله. يعني الإنسان أحيانا بيتساءل: يا ترى حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، يا ترى استحق النار لأنه ما آمن بالله العظيم؟ أجيبوني، استحق النار لأنه ما آمن بالله العظيم؟ الجواب: استحق النار لأنه حينما لم يؤمن بالله العظيم عصى أمر ربه العظيم. استحق النار على معصية وعلى عدوان وعلى انحراف وعلى إغواء. فإن لم تؤمن بالله العظيم لن تطيع الله عز وجل، فالعذاب في النار على المعاصي والآثام وعلى البغي والعدوان. طيب الآن ما هو المنعكس الذي ينعكس على المؤمن من هذا الاسم العظيم؟ أنت مؤمن أيها الإخوة، موضوع دقيق دقيق دقيق. إن رأيت عظمة الله عز وجل تلاشت عظمة نفسك. يعني إنسان أحيانا يكون في عنده مركبة موديل 48 فيها مليون علة، لو رأى مركبة موديل 96 لحقها 25 مليون بيبقى شايف حاله بمركبته الأولانية بتلاشى. مثلا إذا عنده بيت 80 متر تحت الأرض شمالي وفات لبيت 400 متر لأرقى أحياء دمشق، له إطلالة جميلة جدا وفي كل أنواع الأساس الفخم والتزيينات، يقول لك بيتي انتهى بيته لا شيء بيته. إذا كان يعني 7 رتبته جلس مع لواء بيقول لك أنا السلك العسكري وأنا عريس لما بيسكت بيسكت. إذا كان معلم بقرية قاعد أمام دكتور في الجامعة أعلى أستاذ في الجامعة له 50 مؤلف يقول لك أنا عملي علمي أقوم بالتدريس في القرية الفلانية للبسكوت بسكوت فورا. بائع متجول قاعد أمام عضو غرفة تجارة حجمه 800 مليون يقول لك أنا تاجر بسكوت. ممرض أمام جراح قلب بسكوت. طيب هلا انسان امام خالق الاكوان بيقول لك انا هذا حال الفناء. ان رايت الله عظيما تلاشت ذاتك، فبتلاقي مؤمن متواضع لانه راى عظمه الله. ما بيقول انا يا رب انت العالم ونحن الجهلاء، انت القوي ونحن الضعفاء، انت الغني ونحن الفقراء. فأول أدب يتأدب به المؤمن مع اسم الله العظيم أن الكبر والاستعلاء والغطرسة والاعتداد بالنفس يتلاشى. وحينما يتلاشى الكبر والاستعلاء والغطرسة والاعتداد بالنفس يزيده الله عزا. تعتقد فيه بالأرض إنسان أعزه الله ورفع ذكره وأعلى مقامه كرسول الله؟ أنا لا أعتقد. اذهب إلى المدينة الآن، معقول جامع يسع 3 ملايين إنسان؟ 3 ملايين جاءوا من أقطار الدنيا، من باكستان، من أمريكا، من الفلبين، من أستراليا، من الصين، من الهند، جاءوا ليزوروا هذا الإنسان. من هذا الإنسان؟ ماذا أعطاهم؟ يقفون أمامه خاشعين يبكون. أنا لا أعتقد أن في الأرض كلها إنسانا رفع الله ذكره وأعلى مقامه وأعزه كرسول الله، وفي الوقت نفسه لا أعتقد أن إنسانا افتقر إلى الله وتذلل له وتلاشى أمامه كرسول الله. قضية محيرة. كلما ازددت استقارا إلى الله أعزك، كلما ازددت استقارا وتذللا وتواضعا رفع الله لك ذكرك. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر كلما ذكر الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. في إنسان الله عز وجل أقسم بعمره كرسول الله؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأنت حينما تفتقر وحينما تتواضع وحينما تقول يا رب أنا لا أعلم إنك أنت العالم، أنا ضعيف قوي في رضاك ضعفي، أنا فقير أغنيني، أنا جاهل علمني، أنا ضعيف، أنا أحقر خلقك يا رب أنت الكريم، يزيدك الله عزا كلما ازددت له تواضعا وتذللا وافتقارا وخضوعا زادك عزا ورفع ذكرك وأعلى قدرك وأعلى مقامك. أيها الإخوة الكرام، الأدب الذي ينبغي أن تتأدب به مع اسم الله العظيم أن تشعر بالثناء أمامه. لذلك إن رأيت إنسانا متغطرسا متكبرا معتدا بذاته يقول لك أنا صفر، إنك لم تؤمن بالله العظيم. لو آمنت بالله العظيم لتلاشت ذاتك، ولضعفت قواك، ولذلت نفسك. وسبحان الله، هذه العلاقة المعكوسة، كلما ازددت تواضعا زادك الله عزا. في بالأرض فاتح على الإطلاق دخل مدينة نكلت به سابقا وناصبته العداء 20 عاما إلا ويدخلها متغطرسا متكبرا متعجرفا. تيمورلنك دخل إلى الشام فأمر أن يبنى هرم من جماجم الناس، 50,000 رأس صفت فوق بعضها، برج الروس ما تسمعوا فيه هكذا، فتحها فأمر بقتل 50,000 إنسان. وضعت رؤوسهم على شكل برج، ما في إنسان دخل بلدة إلا استباحها، دخل متعجرفا متغطرسا إلا النبي عليه الصلاة والسلام. دخل مكة فاتحا كادت ثؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عز وجل. هذا من فضل ربي. صدقني أيها الأخ الكريم، بكل إنجازاتك قل هذا من فضل ربي، قل الله وفقني، الله أكرمني، الله سمح لي اتكلم عنه، الله أطلق لساني، الله أعاني على طاعته، أعاني على تربية أولادي، أعاني على كسب رزقي، أعاني على الاستقامة. هذا واقع، لأنه من قدوتك بهذا؟ سيدنا يوسف. ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أيام إنسان شخصية مرموقة جدا يقع في شرف امرأة لا تساوي 1 بالألف من زوجته ويذل وتلوكه الألسن ويعاديه أولاده ويصبح في الوحل. أين مكانته؟ وأين عقله؟ وأين شخصيته؟ هذه الذي عنده أمام هذه التي وقع في شرفها لا شيء. أيها الإخوة، القضية أن تتأدب مع الله بالافتقار إليه. إذا كان الله عظيما ينبغي أن تتلاشى نفسك. وأوضح مثل الصحابة الكرام، يعني في بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. 300 صحابي كانوا، 300 فقط. قريش القبيلة العريقة القوية، الأبطال، الصناديد، الفرسان، أسلحة، سيوف، خيول. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أما بحنين صار أصحاب النبي 10,000 أقوياء. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أبدا، ثم وليتم مدبرين. يعني خطيب ألقى خطبة رائعة جدا، من نوادر الخطباء هو شو شغلة كبيرة كثير. نزل ليصلي بالناس، الله أكبر، يا أيها الذين، نسي الفاتحة، نسي الفاتحة كلها، نسيها، بنسيك الله عز وجل، بنسيك أهم شيء بالخطبة بالصلاة، لا تقول أنا. لذلك المؤمن الصادق إذا أقدم على عمل يقول: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. في رواية ثانية: اللهم إني تبرأت إليك من حولي وقوتي وعلمي والتجأت إليك بحولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. قال لي طالب، قصة من 40 سنة يمكن، قال لي أنا ما أصلي إنه هالعشر دقائق بقى فيهم صفحتين ثلاثة. فات الامتحان، سؤال مؤتمر برلين، قال عقد في باريس. مؤتمر برلين وين عقد؟ بباريس. الله توهه. من ابتغى أمرا بمعصية كان أقرب أبعد مما رجع وأقرب مما اتقى. لا تآثر شيء على طاعة الله، لا تآثر شيء على مجلس علم، لا تآثر شيء على عمل صالح، على أداء صلاة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم وعمل بما علم ثم علم الغير فذلك يدعى في السماء عظيما. وبنظر نفسه فقير جدا، أما في السماء عظيم. لذلك دخل على النبي رجل، قال له النبي الكريم: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومك. قال: أو مثلي؟ قال: نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. أنت قد تكون موظف في الدرجة العاشرة، كاتب، طاولة وكرسي، مراسل، حاجب، معلم، موظف بسيط، قد تكون علما في السماء، قد تكون عند الله عظيما، وعند الناس شخص مغمور. لذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام: ابتغوا الرفعة عند الله، عند الله، لأن مراتب الله عز وجل تنفعك بعد الموت، لكن مراتب الدنيا تفنى عند الموت. أنا أقول لك مثلا بالنعوات، إنه الطبيب الفلاني، المهندس، عميد أسرتهم، اكتبوا لتشبعوا. العبرة أن يكون عند الله مقبولا، عند الله مقبولا. أيام بينكتب شي 100 اسم أقرباء، قال فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يا ترى هو عند الله عظيم؟ إن لم يكن في طاعة الله، إن لم يكن يعرف الله عز وجل، ليس لهم صهار عند الله. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب بهذه الكلمات. هذا دعاء في علم. كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: لا إله إلا الله العظيم، كل شيء بيده، قوي، غني، عليم، رحيم، غفور، تواب، حنان، منان. في رمضان ما تقولوا يا حنان يا منان. نعم، لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. هذا دعاء النبي عند الكرب، دعاء النبي عند الكرب. وورد في الحديث القدسي أن الكبرياء ردائي وأن العظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. أرسلوا مركبة سموها المتحدي، إشلنجر، بعد 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب في 7 رواد فضاء وامرأة. طبعا قمة في العلم، مراجعات على التنازل، كل جهاز مضاعف، المتحدي تتحدون من؟ بعد 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب. وكلكم يرى كيف أن قلاعا صامدة جبارة تهاوت كبيت العنكبوت. أيام في غطرة إنسان فرد بكركب أمه بكاملها كما تسمعون في الأخبار، واحد فجر نفسه، الكيان كله انهز. الله عز وجل أحيانا يقهر المتجبر، يقهره. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أباري. أيها الإخوة، عود على بدء. العظيم قد لا تدركه عامة العقول، لكن بعض العقول تدركه. يقول لواحد ما هي الذرة؟ ذرة قمح يعني، ذرة تراب؟ لا، الذرة قضية كبيرة كثير، موضوع بالفيزياء معقد جدا. كل عناصر الكون ذرات، ونوية وإلكترون ومدارات وشحنة إيجابية وشحنة سلبية. فالذرة العقول البسيطة لا تحيط بها، أما دكاترة العلوم تعرف عنها الشيء الكثير. فالشيء العظيم لا الذي تعرفه بعض العقول، الذي تستحيل أن تحيط به كل العقول وبعضها. الآن إن رأيت أن الله عظيم ينبغي أن تعظم أمره. المعنى التالي، إن رأيت أن الله عظيم ينبغي أن تتلاشى أمامه. أنت لا شيء. إن رأيت أن الله عظيم ينبغي أن تعظم أمره، أن تعظم شعائره، أن تعظم كتابه، أن تعظم رسوله، أن تعظم الذي آمن به. الناس من يعظمون؟ الأقوياء والأغنياء. أما مؤمن ضعيف درويش، درويش يعني أجدب. لكن المؤمن الراقي يعظم المؤمنين ولو كانوا فقراء ولو كانوا ضعفاء. النبي سيد الخلق، اللهم إني أشكو إليك ضعف حيلتي، ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس. يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك كأوسع مني. سيد الخلق كان في الطائف، سخروا منه، ضربوه بالحجارة، كذبوا دعوته. قال له واحد، لو أنك رسول كما تدعي لمزقت أسواب الكعبة. ألم يجد الله إنسانا غيرك يبعثه رسولا؟ هو عظيم. فأيها الإخوة، إن رأيت أن الله عظيم تعظمه، تعظم أمره، تعظم نهيه، تعظم كتابه، تعظم نبيه، تعظم المؤمنين، تعظم الذين يلقون العلم على الناس. لا تستخف بهم، لا تنهش في أعراضهم، لا تحقرهم. يعني في شخص هيك بتلذذ إذا كان يعني حجم إنسان له دعوة إلى الله، يظن أنه يفعل شيئا عظيما. لك صغرته، أنت صغير لأنك، لو أنك عرفت الله تعظمت أولياءه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنت راكب سيارة عامة، طلع رجل له زي إسلامي، ليجلس مكانك. وقف له احترام. انت عم تعظم الدين، ما عم تعظم شخص. انسان له مظهر ديني، له مكانة دينية، لا ينبغي ان تحجمه، ان تجعله صغيرا. هذا مما يعاقبك الله عليه. نعم، هذا الذي يقع في اعراض العلماء، يزمهم، يطعن بهم، هيك يحجمهم، لا يبالي، الله بيعاقبه عقاب شديد. فأولا يجب أن تعظم الله، تعظم كتابه، رسوله، أمره، نهيه، تعظم شعائره. والدليل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني المصحف ليكن في مكان بالبيت مرموق، مو تحت الأرجل، في مكان عالي. تعظيم المصحف دليل تعظيمك لله، تعظيم الصلاة دليل تعظيمك لله، تعظيم الأمر والنهي دليل تعظيمك لله عز وجل. هذا الموقف الثاني الذي ينبغي أن يقفه المؤمن حينما يؤمن بالله العظيم. قال بعض العلماء تكلموا عن أدب المؤمن مع الله العظيم، فذكروا أن من غلب على عقله تعظيم الله عز وجل، أن من غلب على عقله تعظيم الله عز وجل خضع لهيبته ورضي بقسمته ولا يرضى بدونه عوضا ولا ينازع له اختيارا ويبذل في رضاه كل مستطاع. لأن من أدرك عظمة ربه صغرت الأشياء أمامه، فإذا أهمه أمر قال يا عظيم لمن هذا الوادي اللي هو لك؟ قال أتهزأ بي؟ قال لا والله هو لك. قال أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إن عظمت الله عز وجل حق التعظيم يستوي عندك التبر والتراب. تبذل الشيء الكثير بلا وجل من أجل الله عز وجل. الآن من هم العظماء من العباد؟ قال أنبياء الله وأولياؤه والمؤمنون، هؤلاء هم العظماء. أما البيكاسو مثلا، لكذا فنان رسام لوحته حق 100 مليون، ينبغي أن يكون عند الله عظيما. في رسامين، في أصحاب فنون، في أصحاب ملك الحديد بأمريكا، ملك الصلب، ملك البترول، ملك كذا. العظيم هو النبي، والعظيم هو الولي، والعظيم هو الذي آمن بالله عز وجل. هؤلاء الذين يستحقون أن تقول فلان عظيم. أيها الإخوة، أؤكد على معنيين اثنين. أن تتلاشى نفسك أمام عظمة الله، أول أدب، وأن تعظم أمر الله ونهيه وكتابه ونبيه وأولياءه. وإذا كان إنسان له دعوة إلى الله عز وجل لا ينبغي أن تلغط به، هذا من لوازم إيمانك بالله عز وجل. يعني شخص له مظهر إسلامي مفروض تحترمه احتراما للدين. هذه بعض المعاني التي تنطوي حول اسم الله العظيم. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يلهمنا الخير، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو

ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.

والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض

يَخَافُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ ورفع

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم

ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق

فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا

الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم

شعيب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

0: تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب

يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

تبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم

الملائكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق

ما هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول

وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر

عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقس

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا الوصول إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة، وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه. وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيبادر الاستقامة من جديد والأمل لبلوغ مناه الحب الإلهي. ثم بعد فترة من الزمن تتكرر سقطة أخرى أمام فتنة أخرى، فيعاود الرجوع والتوبة، وهكذا حتى يأتيه الشيطان في نقطة ضعف بشرية يعرفها إبليس تماما، فيقول له: إلى متى ستظل تدور في هذه الدائرة؟ تتوب ثم تعود، أما آن لك أن تعترف أنك لا تصلح لهذا الطريق؟ هذه الوسوسة هي السم الخبيث الذي يريد الشيطان أن يقتل به أملك ويغلق أمامك باب الرجاء. الرجاء الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الله أكبر. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا، انظر إلى هذا الكرم الإلهي. الله لا يمل من مغفرة ذنبك ما دمت لا تمل من العودة إليه. إخواني أخواتي، الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة وحفوة، وإنما يناقضها الإصرار والعزم على معاودته. وهنا تأتي هذه الحكمة الموفقة النابعة من خبرة العارفين بالله أهل الدلالة على الطريق، فيقول لك: أيها السائر في طريق الله وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة
فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي وسيم الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب، سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى. قل دائما في قلبك: ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك، ليزرع مكانها حب الطاعة كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله وعدم الاستسلام، فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب. التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح. فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة تجعلك دائما مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يا إخوة يا أخوات معلومة في غاية الأهمية يجب أن تعلمها علم اليقين وأنت على الطريق، أن الهداية بيد الله وحده. تذكر دائما أن الهداية بيد الله وحده. قال جل من قائل: إن علينا للهدى، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن لم تطلب الهداية من الله وتذل بين يديه وطلب المدد والقوة منه جل وعلا، فصدقني لن تستمر في هذا الطريق، ستتعب وتنتكس، لن تبلغ المراتب العليا من الولاية وجنة القرب الإلهي. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي له من كل شيء مداده. نحن أمرنا ببذل السبب والعمل. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا. ولكن الله كذلك أمرنا بأن نستعين به ونتوكل عليه، ونعلم أن القوة منه وحده سبحانه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قف على بابه سبحانه وقل: اللهم إن لم تهدني فلن أهتدي، خذ بناصيتي إليك، فلا طاقة لي إلا بك. كن عبدا فقيرا إلى ربه، متذللا بين يديه، سائلا الهداية، فهي أعظم كنز في الوجود ومفتاح أبواب الجنة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الدعاء ليس مجرد كلمات، بل طلب من الله أن يتولى قلبك. إنه سبحانه وحده من يزين الإيمان في القلوب، فبالدعاء تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات وتنهمر قوة الثبات. وفي الختام أقول: سلم أمرك إلى الله واستعن به، وأحسن الظن به، فإنه لا يرد قلبا جاءه تائبا، ولا يخيب عبدا رفع يديه راجيا. استمر، لأن النهاية ستكون جميلة. من سار إلى الله ولو متعثرا فإن الله لن يتركه. من أقبل على الله صادقا فإن الله سيهديه وسيفتح له من الخير ما لا يتوقعه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تأكيد أن من يجاهد ويصبر ويناضل ويمنع النفس عن الهوى فإن الهداية تأتيه من الله عاجلا أم آجلا. قل دائما، قل: لعله آخر ذنب قدر علي. لعل هذه التوبة هي التي تفتح لك بها أبواب الهداية إلى الأبد. ما دمت تتوب فأنت بخير، ما دام قلبك يتألم فأنت حي، ما دام في قلبك رجاء وحياة وندم فأنت إلى الله أقرب مما تتصور، وربك يحبك ما دمت تحبه وتعود إليه. لا تيأس، الدرب لم ينتهي، الله قريب.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها إخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

أجمل أن يضيف المسلم إلى إسلامه الإخلاص، وأن يعتقد اعتقادا جازما بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، إذعانا لقول المولى عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور.

من أسباب استجابة الدعاء ورضا الله عز وجل طاعة الوالدين، لأن بر الوالدين هو طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رضا الرب في رضا الوالدين، وإن سخط الرب في سخط الوالدين.

فالمسلمون في كل شأن من شؤونهم يستمدون العون والقوة من ربهم عز وجل، فإذا أصابهم أمر فزعوا إلى الصلاة يروحون بها عن أنفسهم وهمومهم، وعن الركوع والسجود ينشدنا الشاعر فيقول: المؤمنون القائمون الركع، الساجدون القانتون الخشع، إما ينادى للصلاة توجهوا لله رب العالمين وأسرعوا، إن الصلاة فريضة ووسيلة للقرب تسمو بالنفوس وترفع، هي راحة للمؤمنين ورحمة وتظلهم يوم الحساب وتشفع.

لقد كان بلال بن رباح رضي الله عنه من خيار الصحابة، فلقد صمد لأقسى ألوان التعذيب صمود الأبرار العظام، فأعطى للناس درسا بليغا في كل زمان ومكان لمن يتمسك بدينه، أعطاهم درسا فحوى أن حرية الضمير وسيادته لا يباعان بملء الأرض ذهبا. ولقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا العبد الحبشي أستاذا للبشرية كلها في فن احترام الضمير والدفاع عن حريته وسيادته. لقد صاح به جلادوه أن يذكر آلهتهم بخير، فإذا هو يجيبهم في تهكم وسخرية: إن لساني لا يحسنه. لقد صاح بلال والعذاب يهزه: الله أحد، الله أحد. فوقع اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ليكون أول مؤذن للإسلام بصوته الندي الشجي، فمضى يملأ الأفئدة إيمانا والأسماع روعة، وهو ينادي في كل مكان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وبارك لنا في أبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

0: هناك.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من مدينة القاهرة، من رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف، حيث ننقل لكم صورة حية لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذا المكان الطاهر، من منارة العلم، من الأزهر الشريف، مهبط العلماء وقبلة طالب العلم من أرجاء الدنيا كلها. أيها الإخوة المؤمنون، دائما نستهل لقاء الفجر بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرسله بها رب العزة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بالقرآن الكريم الذي أوصانا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وتلاوة وتجويدا، فقال لابن عمه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت مت شهيدا. يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت حجت الملائكة إلى قبرك كما تحج الناس إلى بيت الله العتيق. نعيش لحظات مباركة طيبة كريمة مع خير الكلام وأطيبه وأحكم الآي وأوثقه، مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 65 من سورة الأعراف حتى الآية 87 من السورة، يتلوها القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. والآن وحتى يؤذن بصلاة الفجر، نستمع إلى ابتهالات وأداية يقدمها المبتهل الشيخ محمد الهلباوي.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمد الهلباوي. إخوة الإيمان والإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أداء الصلاة في وقتها، فإذا دخل وقت الصلاة قال لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. وكان سيدنا بلال مؤذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس حبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه ذات يوم فقال لهم: دخلت الجنة البارحة فسمعت خشفة، فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذا بلال يمشي أمامك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا صاحب الخلق العظيم. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه أو حتى تتفطر قدماه. فلما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن سر ذلك، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. وقال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خالطت العرب والعجم، فما وجدت أحسن منك أخلاقا يا رسول الله، من أدبك يا رسول الله؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وقد فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في أماكنهم يعلو وجوههم النور وعليهم سكينة ووقار، ليستمعوا إلى تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ويتلو القرآن القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، درجة العالية الرفيعة، فبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، لك لا تخلف الميعاد. استقيموا للصلاة يرحمكم الله، استووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفا وصل الله. استووا. الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

آخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

الله أكبر. بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نكون من عبادك المغرورين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. قرأ القرآن الكريم القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وقدم الابتهالات المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم أطيب أمنيات أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
4: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وقلنا إن الحق سبحانه بيّن في هذه الآية مفاتيح كل شخصية تريد أن تنحرف عن مراد الله في منهجه، لأنه إذا كان لله مراد في منهجه يحب من عبده المؤمن أن يبني حركة حياته عليه، فما الذي يجعل المؤمن بالله يترك مراد الله من حكم لينصرف إلى حكم يناقضه؟ لا شك أنه الهوى، الهوى الذي يميل ويزيغ القلوب. لكل هوى مفتاح، ولكل شخصية من المكلفين بمنهج الله مفتاح لهواه. فواحد مفتاحه النساء، وواحد مفتاحه البنون، يحب أن يرعاهم رعاية تفوق مدخله، فهو يحب أن يسرق ويرتشي ليسعد هؤلاء. وأناس مفاتيحهم الشخصية في الماء، وأناس مفاتيحهم الشخصية في زينة من القيل والعدة والعتاد. كل ذلك يؤيدنا في أن لكل شخصية مفتاح هوى. والذين يدخلون على الناس ليزينوا لهم غير منهج الله يأتون لهم بالمفتاح الذي يفتح شخصيته. فربما كان هناك إنسان ملايين الذهب لا تغريه، إنما نظرة من امرأة قد تغريه. يمكن واحد نظرة من امرأة لا تغريه، وملايين الذهب لا تغريه، إنما حبك لولده وطبطبتك عليه وإطراءك له يغريه. إذن فكل واحد له مفتاح شخصية. الذين يريدون أن يغروا الناس يعرفون مفاتيح شخصية هؤلاء. فحين يقول الحق زين للناس هذه الأشياء، فإذا كان الله قد أراد أن يصرفنا عنها فلقائل أن يقول ولماذا خلقها؟ نقول له مدام قال زين وبناها كما يقول النحاة للمجهول، أي لما لم يسمى فاعله، كان يقدر يقول زينا كذا للناس حب الشهوات، إنما قال زينا. مين اللي زين؟ قلنا إن من الممكن أن يكون الشيطان، ومن الممكن أن يكون منطق المنهج هو الذي يزين. ألم يقل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين؟ إذن فما الفيصل في هذه المسألة؟ الفيصل في هذه المسألة أن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل نعمة من نعم الحياة عملا يعمله الإنسان فيها. فالنساء إنما أخذت سكنا، ومعنى سكن يعني ارتياح عندها. ارتياح عندها يعطيك كل معاني الحنان والعطف، وأيضا لتسكنوا إليها يعني ما تتنططوش، تبقى واحدة على الحلال وسكن عندها وانتهت المسألة وسدت أعيننا عن أعراض الناس. طب والبنون؟ واحد بيحب البنين. ألم يقل سيدنا زكريا إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي شقيا وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا؟ نقول له إيه وعزه ليه؟ لماذا طلبه؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني. والأنبياء لا تورثوا منهم أموال وإنما يورثون العلم والحكمة. إذا طلبوا الإيه؟ الله يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فلو كانوا الأنبياء يرثون المال يبقى يرثني، يعني ياخد مالي علشان محدش يجي ياخد، يقول لا ده هم ما بيورثوش حاجة، ده مش هيرث إلا العلم. إذا طلبه لمين؟ لتثبيت منهج الله في الأرض. كذلك الذي يريد الأموال لينفقها في سبيل الله، كذلك الذي يريد الخيل ليروضها على جهاد، كذلك الذي يريد الحرث ليملأ بطون خلق الله بما يطعمون منه، كل هؤلاء تبقى مذمومة ولا ممدوحة؟ تبقى ممدوحة. يبقى يجب أن نعلم أن الحكم يأتي من الله محتملا أن تتجه به إلى الخير المراد لله، ومحتمل أن تتجه به إلى الشر المراد لنفسك. وأنت حين تنظر إلى أي شهوة من هذه الشهوات تجدها من الممكن أن توجه وجهة خير. ألم يكن هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما؟ أنا عايز أولاد كده عشان يرثوا المنهج السلوكي ويبقوا مصل طيبة للناس يقتدون بها. يبقى بنحبها ولا ما بنحبهاش؟ الله. طب والخيل هنكرهها ليه؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها؟ مش أمرنا أن نروضه؟ إذن من الممكن أن تكون هذه الأشياء، فإياكم أن تفهموا أن الله يزهدنا وينفرنا مما خلق، ولكنه يزهدنا أن نستعمل ما خلق في غير مراد من خلق. انظروا إلى تعليق الله على الآيات: ذلك متاع الحياة الدنيا. يعني الذي ينظر إليها النظرة السطحية التي تحقق هذا متاع الحياة الدنيا. إذن هي متاع متاع، بس ما عمر هذا المتاع؟ الأحمق هو الذي يصعد في عمله قيمة الخير، وتصعيد قيمة الخير تأتي من تربيب نوعه، يعني الزيادة في نوعه، من استدامته ما ينقطعش، هذه واحدة، من أنه لا يتركك ولا تتركه. يبقى تصعيد الخير بيجي كم صورة: ترك الخير نفسه، تستديم الخير ما ينقطعش، تضمن أنك تعيش له وهو ما يروحش منك. فيه رابع وهو أن لا تربطه بأغيار. معنى تربطه بأغيار يعني أنك أنت تربطه مثلا بواحد قوي عندك بيجيب لك أشياء خير، يمكن يضعف، يمرض، يغيب، يغدر عليك. الله. يبقى إذن عايزين كم عنصر؟ أربعة. تصعيد الخير نوعه يبقى خير أرقى من خير، استدامته أن تدوم له أن لا تربطه بأغيار. كل خير يجي دون هذا يبقى مش هو الحقيقي. فإن نظرت إلى شهوات النساء وشهوات المال هتديك دنيا عال قوي، متاع الدنيا، مش هنقول إنها تتخذ منك وانت عايش، لا، هنسلم جدلا أنها ظلت معك طيلة دنياك. اذكروا جيدا حين تذكرون كلمة الدنيا لا تطيل عمرها بملايين السنين، لأن احنا قلنا الدنيا عند المؤمن هي مقدار مكث المؤمن فيها، وإلا فما قيمة الدنيا إذا كان عمر الدنيا ملايين السنين وأنا لا أعيش فيها إلا 20؟ تبقى هي الدنيا إيه؟ 20.

التحديد بتاعها مش له حد يبلغه الإنسان أو كل الناس، مش ربنا عمل لكل الناس أن يموتوا في سن 60 ولا لبعض الناس أن يموت في سن كذا، ما حددنيش ساعة ما ولدت ما نزلتش بطاقة وياه تقول لي اعرف أنك أنت هتقعد في. ولذلك يقال إن الإبهام أعلى درجات البيان. الإبهام اللي أنت تشوفه مبهم ده أعلى درجة في البيان. ليه؟ لأن لما ربنا أخفى عمر الموت يجي إمتى؟ أدي واحد. بأي سبب؟ في أي زمان؟ في أي مكان أخفى ده كله ولا لا؟ أصبحت مترقبا له في كل لحظة. يبقى ده بيان وافي ولا لا؟ بقى بيان أوفى بيان. يبقى إبهامه هو غاية الإيه؟ هو غاية البيان. طب وما دامت الدنيا مهما قالت محدودة ومش مضمونة لك انك تعيشها، يبقى ادي اتنين، نعيمك فيها كما قلنا على قدر امكانياتك وقدرتك، ان لم تذهب منك قد تذهب انت منها، يبقى اذا عناصر تصعيد الخير مفقودة. فاذا ما قارنت كل ذلك باسم الحياة يبقى اسمها الدنيا الواطية. يبقى مقابل الدنيا ايه؟ عليا. مقابل الدنيا عليا. عليا ليه؟ لانها ستصعد الخير. بعد ان كانت محدودة ستذهب الى جنة والى حياة غير محدودة. هذا اول تصعيد. تضمن انها اكلها دائم. مش هينقطع. تضمن انك خالص فيها مش هتموت منها. الله. تضمن حاجة تانية؟ قيمة نوعها، لأن الخير إنما يأتي على مقدار معرفة الفاعل له للخير، ومعرفتك للخير جزئية محدودة، ومعرفة الله للخير كمال مطلق، فأنت في الآخرة ستتنعم في الخير على مقدار ما علم الله من الخير. يبقى حياتنا دنيا ولا مش دنيا بقى؟ يبقى إذا طلب منا إننا ما ننخدعش بالدنيا ونعرف ان متاع، يبقى حب لنفسنا ولا كره لنفسنا؟ ده حب لنفسنا. ليه؟ لانه اراد ان يصعد لي الخير. ولذلك ما تغشناش احنا، قال اسمعهم في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وكذا، بس انا هقول لكم اهو متاع الحياه الايه؟ الدنيا. والدنيا زي ما قلنا وضعها كما قلنا محدوده، لا تدوم لها ولا تدوم لك. إمكانياتك في النعيم على قدرك، وإمكانياتك في الآخرة على قدر إمكانيات ربك. تبقى خير ولا مش خير؟ يبقى من المنطقي جدا حينما يقول ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حسن الإيه؟ حسن المآب يعني حسن المرج. يعني حينما طلب منك أن تغض بصرك عما لا يحل لك، احنا قلنا زمان ان في ظاهر الامر ان ده حجر على حرية العين، مش كده؟ لكن عشان ايه؟ عشان يملأها في الآخرة بما احل. يبقى احبك ولا كرهك؟ صعدها لك في الخير ولا ما صعدهاش؟ قال لك انت معاك مثلا ريال ولقيت واحد غلبان وبتاعه وانت جعان فآثرته على نفسك. أثرته على نفسك ليه؟ عشان ايه؟ مش علشان تاخد أثر مضاعفات. تبقى انت بتحب نفسك. يبقى الدين نفسه، قضية الدين أنانية ولا مش أنانية؟ أنانية، بس أنانية عالية مش أنانية حمقاء. قال والله عنده حسن المآب. المآب حسن الايه؟ حسن المرجع. ثم أوضحها وفصل حسن المآب بقوله سبحانه قل أنبئكم بخير من ذلك. يمكن حسن المآب دي مجملة كده ما دفكش يعني الله. قل أنبئكم، ساعة ما تسمع أخبركم أنبئكم اعرف أن أخبركم يبقى كلام عادي، إنما أنبئكم يبقى خبر إيه؟ خبر هائل، خبر عظيم لا يقال إلا في الإيه. أما ما أقولكش أنا أنبئك منك أنت هتتغدى النهاردة مش عارف إيه، انما انا انبئك بانك جات لك جايزه، او انبئك بانك خدت الدكتوراه، انبئك بان يعني لازم يكون ايه

0: ولذلك ايه عما يتساءلون عن النبأ العظيم اللي هيقلب كيان الدنيا دي كلها.
1: قل أنبئكم بخير من ذلكم، بخير من هذه الأشياء. الله، إذن فقد جعل هذه الأشياء مقياس. ليه؟ لأنه مقياس محس،
0: مقياس محس،
1: فجعله هو المقياس. وبعدين قال لك لا، ده فيه أحسن من إيه، فيه خير من اللي احنا قلنا بقى التصعيد. أنبئكم بخير من إيه، من ذلكم. إيه اللي خير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم. وشوف كلمة عند ربهم كمان، ربهم احنا قلنا الرب هو المتولي لمين؟ للتربية. والمتولي للتربية هو أن يتعهد المربي المربى لما يبلغه درجة الكمال المطلوب منه.
0: مش هو كده؟ ومدام عند ربي، شوف اللي عندي وعند مين؟ وعند رب. جنات تجري من تحتها الأنهار. طب نشوف الخيرية هنا إيه؟ طب الخيرية قال عليها اللي مقابل الجنات دي هناك الحرس، مش كده الحرس والزرع؟ إنما إحنا قلنا لما جي يتكلم عن الزرع يتكلم بها باسم الحرس عشان يعرف إن دي حاجة بتإيه؟ بتحتاج إلى حركة. لكن أنت مش هتتحرك ولا حاجة، ده الجنات جاهزة وتجري من تحتها الأنهار وأعدت، يبقى مش هتتعب في حاجة، يبقى خير ولا مش خير؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، يبقى خير تمام، صحيح. طيب خالدين فيها وأزواج مطهرة. شوف كلمة بقى وأزواج مطهرة، هناك حب النساء، لكن النساء بيطرأ عليها أشياء قد تنفر، إما خلقا تكوينيا وإما خلقا، مش كده؟ يعني مثلا تيجي مرار عليها وقت تقرب تجلد حياتها، قد يكون فيها خصلة من خصال الخلق السيئة تكره الواحد في جمالها، مش كده؟ قد تكون جميلة قوي قوي ونفسها وحش، أي حاجة من دي. أم قال لك أهي بقى النساء اللي أنت مكسوس فيها ديت وحيخدعك كده منظرها، ولما تطب في واحدة تلتفت تلاقي فيها خصلة من السوء تكرهك في كل شيء، مش كده؟ قال لك أزواج مطهرة، مطهرة من كل ما يعيب نساء الدنيا، يبقى هتاخد جمالها ولا فيش فيها ايه شرها ولا خيرها. وازواج ايه؟ ومطهرة. من الذي طهرها؟ انه الله. شوف التطهير بقى يبقى ايه شك، يطهرها خلقا وايه خلق. طب المرأة اللي انت مثلا تشتهاها وبعدين يمر عليها مثلا 15 سنة تبقى فيها نضارة تستميلك وتجذبك، وبعدين بقى تكرمش وبعدين ترهل وبعدين يبقى مش عارف، مش كده ولا ايه اللي يحصل؟ مش كده ولا لا؟ لا، دي كما فيهاش ابدا، هتطهر حتى من هذه وتظل هكذا دائما في عينك، يبقى خير ولا مش خير؟
2: خير.
0: نلاحظ انه ذكر امرين. الامر الاول جنات تجري من تحتها الانهار، نقارن بينها وبين الحرس، ادي واحده. الثاني جاب لنا الازواج المطهره عشان النساء، وبعدين الباقي ده ما جابوش خالص. طب فين بقى حكاية القناطير المقنطرة من الذهب والفضة؟ فين المقابل الخير دي؟ أين هو؟ فين الخيل المساومة؟ فين الأنعام؟ الله. طب الحرس والنساء جابوا. وتلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل الأمرين المزينين، واحد يستهل الآية وواحد يجي في آخر الآية. اقرأ كده، زينا للناس حب الشهوات من الإيه؟ من النساء، ادي اول واحد. وبعدين قبل ما نخلص من الحكايه يجيب لك ايه؟ والانعام والحرث. القوسين دول هم والباقي في الوسط اهو. وبعدين جاب لي عوض القوسين وبين لي انها ايه؟ خير، والباقي ما جابوش. اما قال لك ايوه، لان دي الرزق ما به انتفع، كل ما ينتفع به رزق. الخلق الطيب رزق، سماع العلم رزق، كده أدبك رزق، حلمك رزق، صدقك رزق، كل ما ينتفع به يسمى إيه؟ رزق. لكن الرزق مرة يكون رزقا مباشرا بحيث تنتفع به مباشرة، ومرة هو ما ينفعش مباشرة إنما قد يأتي بما ينفع مباشرة. مثلا الخبز ده رزق مباشر، الخضار اللي بناكله اللحم ده رزق مباشر ولا لا؟ طب والفلوس والمال؟ هو رزق صحيح، انما اهو رزق مباشر؟ طب هبك جوعان وعندك جبل من ذهب، لو واحد قال لك خد رغيف واديني الجبل ده هتديه له ولا لا؟ كوبايه ماء تبقى اذا ما فيش رقيم. اذا ففيه رزق لا يطلب لذاته ولكنه يطلب لانه وسيله لغيره، فاللي وسيله لغيره كله قال لك انت مش هتعوزه في الدنيا لانك ستسير بدل الاسباب بكل. فلا انت عايز مال ولا قناطير مقنطره من الذهب والفضه لان دي هتجيب بها ايه، ده انت كل ما تشتهي نفسك هتلاقيه. طب ولا انت مش عايز خير لانك لا هتجاهد ولا هتعمل ولا الى اخره، مفهوم؟ ما انتش عايز كل اللي ما انتش عايزه ده ربنا جه في الايه قل انبئكم بخير من ذلك، وجاب لي الاثنين اللي هم ايه الحاجات المباشره والتانية الوسائل التانية والوسائط التي لان المال بينحبه الايه، ما هو عشان يحقق لنا ايه الخيال المساومه، عشان تحقق لنا ايه الانعام، عشان تحقق لنا ايه. لكن يا اخي ده انت هتروح في حته فيها ما تشتهيه الانفس، كل ما يخطر ببالك تلتفت تلاقيه ايه، تلاقيه موجود. يبقى اذا الوسائط مش عايزينها. يبقى ربنا تكلم عن الايه، عن الاشياء الايه المباشره، وجاب لنا ايه ازواج مطهره، وجاب لنا ايه جنات تجري من تحتها الايه، جنات تجري من تحتها الانهار. قل انبئكم بخير من ذلك. ساعه بيقول لك لما يجي واحد يريد ان يخبرك بشيء كان المنطق ان يخبرك به، انما بيسالك اقول لك ولا ما اقولكش. شوف التشويق الاسلوب الجميل، شوف حنان ربنا على خلقه. انتوا ما انتوش عايزين مني حاجه اقولها لكم كده احسن من دي؟ فكانه نبه من لم ينبه. وهل انتظر الى ان نقول له ايه وقلني ولا قلني؟ يبقى ده استفهام للتقرير، بس بيشوقك ساعه ما اقول انبئك بخير من هذا، ذهنك يشتغل ايه اللي احسن من ده، وتقعد بقى ايه ان قعد ساعه تفضل ذهنك كله مشغول بايه، كل الساعه دي يوم يشوقك عشان يجي الجواب على ايه، على اشتياق فيتمكنوا من ايه من نفسك. قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. والشهوات اللي تقدمت دي تيجي فيها التقوى ولا ما تجيش؟ لأن ما معنى التقوى؟ أن تجعل بينك وبين النار وقاية، أو تجعل بينك وبين غضب ربك إيه؟ وقاية. فإذا ما أخذت نعم الله لتصرفها في منهج الله تبقى كويسة ولا مش كويسة؟ تبقى كويسة. للذين اتقوا، اتقوا معناه قلنا اتقى النار أو اتقى غضب مين؟ غضب الله. وقلنا أن اتقوا النار واتقوا الله الاثنين ملتقيين، لأن معنى اتقوا النار عشان ما تصيبكوش بأذى، واتقوا الله يعني اتقوا غضب الله. غضب الله هيجيب عذاب، والعذاب من جنود النار، تبقى قد بعضها ولا لا؟ تبقى قد بعضها. إذن الذين يتقون الله لا يظنون أنهم زهدوا في هذه الحياة لذات الزهد فيها، ولكن لا للطمع فيما هو إيه؟ فيما هو أعلى منها. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إنكم لن تتمتعوا في الآخرة لضرورة الحاجة للمتعة، بحيث إذا ما جاءت النعم عليكم تحبون فقط أن تروا المنعم. لأن ما دام أنا اللي أشتهيه يجيني، هبني ما اشتهيت لا أزواج مطهرة ولا اشتهيت ثمار، هأموت في الجنة ولا هفضل برد؟ إذن الحياة دي مش استبقائية، ده حياة كده يعني على وفق ما كان يصنع. إنما اللي ما يشتهياش واللي يعوزه واللي يشغله كده ربه واللي يشغله الرؤية، ولذلك قلنا إن فيه من الجنان جنة اسمها عليين، عليين دي ليس فيها شيء مما تسمعه عن الجنة، ليس فيها إلا أن تلقى الله. وما دام النعم والرزق ده مش علشان قوام حياتي، يعني ما اشتهيتش حاجه هفضل برضه عايش، يبقى ايه اللي تعوزه بقى؟ قال لك رضوان من الله اكبر، اكبر منها بقى. ما نبأنا الله به من الجنات في الجنات خير مما قال سابقا. وبعدين قالوا في احسن من كده، رضوان من الله ايه، رضوان من الله اكبر. طيب والرضوان من الله يعني تضمن انه مش هيغضب عليك ابدا؟ شوف الحلاوة بقى، طب وإذا كان بعد ذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تبقى إيه دي رفرة؟ إذن فيه مراتب ارتقائية ولا لا؟ مراتب إيه؟ ارتقائية. ورضوان من الله إيه؟ أكبر. والله بصير بالعباد، يعني سيعطي كل إنسان على قدر موقفه من منهج ربه. قلنا سابقا أن الذي أطاع الله ليأخذ جنة الله، الله يديله الجنة، واللي أطاع الله لأن ذاته أهل لأن تطاع يديله بقى من ذاته، يقول له ما هو أنت عملت في الدنيا علشان الجنة، خد الجنة. والتاني زي ما قالت العدوية، ربع العدوية قالت إيه؟ كلهم إيه؟ يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا إيه؟ أنا لا أبتغي بحبي بديلة، اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، إنما أعبدك لأنك تستحق أن تعبد. الله. إذن الله بصير بالعباد، حيدي كل واحد على قدر إيه؟ على حركته ونيته في الإيه؟ في الحركة. فالذي أحب ما عند الله من النعمة يأخذ النعمة، مش هيضن عليه. والذي أحب الله وإن سلب منه النعمة، ولذلك هذه تلك هي مباهاة الله لملائكته، عبدي يحبني يقولون يا رب لأنك أنعمت علي بكذا، يقول وأسلب منه نعمتي ويحبني. يبقى بيحب لذاته لأن ذاته تستحق أن تعبد، ولذلك يجيء في الحديث القدسي أولو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهلا لأن أعبد، دعني أهلي لأن أعبد، لأني بس نظمت لكم الحاجة الجميلة دي، الشيء الجميل الكون الحلو اللي أنتم عايشين فيه ده، يبقى أنا أستحق الإيه؟ فالله بصير بالعباد، يعني إيه؟ يعني يعلم مقدار ما يستحقه كل عابد لربه، وعلى مقدار حركته ونيته في ربه يكون الجزاء. فمن كان عبد للنعمة أطاع للنعمة المرجوة في الجنة يأخذها، ومن أطاع الله لأنه أهل لأن يطاع وإن أخذت منه النعمة. ولذلك قيل إن أشد الناس بلاء من الأنبياء وبعدين الأولياء وبعدين الأمثل فالأمثل. ليه؟ لأن ديا هي دليل صدق المحبة، لأن الإنسان عادة يحب من يحسن إليه، إنما ما تحبش اللي يسوق لك إلا إن كانت له منزلة جامدة قوي، يبقى له منزلة إيه؟ لأنك بتحبه اللي بيسوق لك ده منزلة جامدة قوي. أهو هكذا يريد الله. ولذلك في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه، مش جنة رب، الفرق بين الاثنين، فيه نعمة وفيه منع. فاللي عايز لقاء ربه يعمل ايه؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، والجنة احد. ما تعبد الجنة هتاخدها برضه، انما دكهم الناس اللي ايه؟ اللي عايزين الزكاة. والله بصير بالايه؟ بالعباد. الذين يقولون ربنا اننا آمنا، أول مرتبة للدخول على باب الله، فاغفر لنا ذنوبنا، آمنا. فكأن الإيمان بالله يتطلب رعاية من المكلف لحركة نفسه، لأن الإيمان له حق. قلت أنا ببشريتي لا أستطيع أن أوفي به، فيا رب ما حدث لي فيه من غفلة أو من زلة أو من نزوة نفس، يبقى يا رب إيه؟ اغفر هذه. الله كون يطلب من الله المغفرة ساعد بعد الإيمان على طول، ده دليل على أنه عارف مطلوب الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه كده شايفه، فإن لم تكن تراه على الأقل هو شايفه. وهل يتأتى لواحد من البشر أن يجترئ على محارم من يراه بعينه؟ ولذلك يقول يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أرى فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ أبقى أنا أقل من عبيدي؟ بقى أنت تقدر تعمل حاجة في واحد كده وهو شايفك بتعملها فيه ما تغفرش. طب مش معنى بقى ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. يبقى اذا امنا وقولهم فاغفر لنا دليل على انهم علموا ان الايمان مطلوباته صعبه. الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا، شوف رتبوا غفران الذنب على مين؟ على الإيمان. ليه؟ لأنه ما دام الحق سبحانه وتعالى قد شرع التوبة وشرع المغفرة للذنب، يبقى معناها أنه علم أزلا أن عباده قد تخونهم نفوسهم فينحرفون عن منهج الله. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. لأن ساعة أنا ما أعلم أن الحق سبحانه وتعالى ضمن لي بواسع مغفرته أن يستر علي الذنب، ستر الذنب نوعين. طب ولماذا لا تقول اغفر لنا ذنوبنا استرها فلا تأتي لنا خالص، ما تجيش خالص لنا ذنوب، وإن جاءت تبقى محل الإيتم. فإذا ما علمت أنني أذنبت ذنبا ثم استغفرت ربي وعلمت أن ربي أذن بالمغفرة لأنه قال استغفروا إنه كان إيه، إنه كان غفرا، الوجل يمتنع، الخوف يمتنع، وأقبل على الله بإيه، وأقول اللي أنا عملته دي وبعد ذلك صار من معي كذا ومع كذا، يبقى يقبل على الله بإيه، بحب وبإيه وبشوق. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، دي كلها صفات للذين اتقوا، للي أعد لهم ربنا الجنات اللي بتجري من تحتها الإيه الأنهار والأزواج المطهرة ورضوان من الله أكبر. ثم لمين؟ للذين اتقوا وقالوا كذا وكذا وكذا وهم صابرون وصادقون وقانتون ومنفقون ومستغفرون بالأسحار. صابرون قال لك نعم، ليه؟ لأن شوف كلمة تكليف من الله، تكليف، تكليف أول ما تسمعه كده يبقى فيه كلفة ومشقة، لأنها قيدت حريتك، خلقك الحق خلقا صالحا لأن تفعل كذا وأن لا تفعل، فساعة يقول لك افعل يبقى سد عليك باب لا تفعل، وساعة يقول لك لا تفعل يبقى سد عليك باب، يبقى قيد حركتك ولا لا؟ تقييد حركة المختار عادة يبقى فيه مشقة عليه ولا لا؟ يبقى فيه مشقة. فإذا ما جاء أمر الله بفعل، فإن صبرت على مشقة الفعل الذي جاء بواسطة تفعل تبقى صابر، صبرت على إيه؟ الطاعة. وقد تصبر عن المعصية شيء يلح عليك انك تغضب ربنا فتقوله لا ما نش عامله، يبقى صبرت عنها، يبقى فافعل صبرت على مشقتها فصبرت ايه عليها، وفي لا تفعل صبرت ايه عنها، يقولك بص لدي لا تنصرف عنها. يبقى اذا الصابرين لهم كما اتجاهين اثنين، لان التكليف اما ان يكون بفعل واما ان يكون بلا تفعل. فساعة يأتي لك بفعل قد تأتي المشقة، يبقى لما تفعل تبقى صبرت على مين؟ على المشقة. ولما أقول لك لا تفعل، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تسرق، يبقى إيه؟ صبرت عنها، يبقى في صبر على وصبر عن، يبقى استوعبت نوعي التكليف اللي هي افعل ولا إيه؟ وبقيت بعد ذلك أحداث لا تدخل في نطاق افعل ولا تفعل، لأن الإنسان له ثلاث حالات، الاختيارية والقهرية القسرية، فديا عالجت الأمر الذي فيه اختيار افعل ولا تفعل، لأننا احنا قلنا ساعة يطلب الله منك أن تفعل يبقى خلقك صالحا أن لا تفعل، وإلا لو كنت تفعل ما كانش قال لك، كانت تبقى طبيعي. وكذلك إذا قال لك لا تفعل فأنت صالح أن إيه؟ أن تفعل، إذا قال لا تفعل تبقى أنت صالح أن تفعل، وإذا قيل افعل أنت صالح أن لا أن لا تفعل. طب والأشياء التي لا صلاحية فيها اختيار، الصبر على آلامها، الصبر على إجهادها. ليه؟ قال لك لأنك آمنت بالله ربا، والرب هو الذي يتولى تربية المربى لبلوغه حد الكمال المنشود له. يبقى إذا جاء بأمن لا خيار لك فيه، مرضت سقطت علي صخرة وأنا ماشي، سيارة طلعت كده طايشة، رصاصة جات لي مش عارف ايه، يبقى دي امور لا دخل لفعل ولا ايه ولا تفعل فيه. تبقى الصبر عليها ايه؟ اومنه بحكمة من اجراها علي، لان الذي اجراها رب هو الذي خلق، فانا صنعته، وما رأينا احدا يفسد صنعته ابدا. يبقى مدام جاء امر علي بدون اختيار مني، يبقى الذي اجراه له فيه حكمة. فإن صبرت على هذه الآلة يبقى أدخل في باب الصابرين. يبقى الصابرين كم نوع بقى؟ صابر على الطاعة ومشقتها، خلاص، صابر عن المعاصي ومغرياتها، صابر على الأحداث القدرية بدون اختيار منه. وهات إنسانا صبر على أمر الطاعة، وصبر عن شهوة المعصية، وصبر على الأقدار النازلة به، واعرف حبه لربه ورضاه عنه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
4: The name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. Commerce, allowing it. Since people are in constant need for one another, they've been inspired by Allah to exchange goods and services by means of barter and purchase, as well as all other kinds of commercial transactions that facilitate human life and make it more comfortable. With the advent of Islam, some of the commercial transactions that had been practiced were approved of, while others were cancelled. Al-Bukhari, narrated that Ibn Abbas, may Allah be pleased with them, said, Uqadh, Mijanna, and Dhul Hijaz had been marketplaces in Arabia before Islam. But with the advent of Islam, Muslims felt that it was sinful to trade in such marketplaces during time of pilgrimage. So, Quranic verses were revealed to show that it was lawful to trade in such places, provided that pilgrimage acts were not affected thereby. However, pilgrimage was considered better and more perfect when performed away from trade. Islam strongly encourages Muslims to trade and seek sustenance, provided that such trade and search for sustenance do not distract them from their devotional services and religious obligations to their Lord All High. Allah, praise belongs to Him, calls the Day of Judgment the Day of Mutual Fraud, because on that day, men who thought they were laying up riches will find themselves paupers in the kingdom of heaven. Men who thought they were acquiring good by wrongdoing will find their efforts were wasted. On the other hand, the meek and lowly of this life will acquire great dignity and honor in the next. The despised ones doing good here will be the accepted ones there, and the persecuted righteous will be in eternal happiness.

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي. إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. أما بعد، فهذه مقتطفات مختصرة متنوعة أدلي بها إليكم، على الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. المختصر الأول، هذه أبعثها إلى الوزراء وإلى كل من شابه الوزراء في أعماله. ما معنى كلمة وزير؟ ما أصل معناها في اللغة العربية؟ كلمة وزير إما أنها مأخوذ من الوزر، من الوزر بكسر الواو بمعنى الثقل، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يعني أزلنا عنك هذا الثقل الذي على ظهرك. إذن الوزير مأخوذ من الوزر وهو الثقل. ولماذا سمي وزيرا؟ لأنه يتحمل بعض أثقال الملك، بعض أثقال الرئيس، يخفف عنه. ما معنى أنك وزير؟ إذن أنت تساعد هذا الرئيس، تحمل عنه بعض أعباء الملك والرئاسة من خلال هذا التخصص الذي تعرفه أنت. أنت وزير داخلية، وزير الإسكان، وزير المالية، يجب أن تكون صادقا أمينا، ويجب أن تحمل بعض أثقال الملك، لأن الملك وحده ما يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كان له وزراء صدق، وهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستفاد كثيرا ممن أتوا بعده، وعلى رأسهم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن الصحابة أجمعين. المعنى الثاني للوزير من الوزر، من الوزر، والوزر بمعنى المفر، أي أن الحاكم يفر إليك إذا ادلهمت به الخطوب في جهة أنت تتخصص فيها، تساعده. عنده مشكلة اقتصادية، ذهب إلى وزير الاقتصاد، ذهب إلى وزير المالية. عنده مشكلة طبية، مباشرة يستشير وزير الصحة. عنده مشكلة أمنية، مباشرة يذهب إلى وزير الداخلية. عنده قضية خارجية في علاقات مع دول أخرى، يذهب إلى وزير الخارجية. إذن يفر إلى هذا الوزير ليشير عليه بكل أمن، بكل صدق في هذه القضية. وهذا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. كلا لا وزر، كلا لا مفر، يعني يوم القيامة لا مفر من الله سبحانه وتعالى، لا مفر من أن يحاسبك الله عز وجل. الرسالة الثانية أبعثها إلى الأغنياء والأثرياء. تقول هذه الحكمة: ليس المهم أن تكون ثريا. أعيدها: ليس المهم أن تكون غنيا. إذن ما هو المهم؟ المهم أن تكون نافعا. إي والله، الذين يملكون مثل ما تملك كثير، الذين يملكون أعظم مما تملك كثير، لكن من هو النافع؟ من هو النافع لبلده؟ من هو النافع لأمته؟ من هو النافع لإخوانه؟ من هو النافع لأهله؟ من هو النافع لأصحابه وأقاربه؟ كثير من العوائل فيها فقر شديد، ومع ذلك لم ينفع هؤلاء الفقراء في عوائلهم، لم ينفع هؤلاء الفقراء في أوطانهم، في بلادهم، في محافظاتهم. إذن ما الهدف من تثمير المال بهذه الأرصدة والأرقام الفلكية إن لم تكن نافعا؟ يا سبحان الله، ستحاسب عنها يوم القيامة ريالا ريالا، درهما درهما. فأبذل من هذا المال الذي أعطاك الله عز وجل إياه، فهو مال الله، فهو مال الله أولا وأخيرا. ولذلك جاء التعبير: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو مال الله عز وجل. وجاء التعبير في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، فهو رزق الله سبحانه وتعالى. فيا فرحة وما أحظ ذاك الإنسان الذي أعطاه الله المال والعافية والبركة، وفتح الله عز وجل له أبواب الخير، فتح الله عز وجل له أبواب العطاء، وهو يرى أن الله سبحانه وتعالى يشكره. فإذا أنفق ريالا، وإذا بالريالات تأتي راغمة عند قدميه وعند يديه، لأن الله سبحانه وتعالى شكور. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له؟ وكما قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ ثم قال الله عز وجل: والله شكور حليم. فالله عز وجل يشكر لك ويضاعف لك
من خلال هذا المال الذي قدمته، كم من الناس تستطيع أن تدخل عليه السرور بريالات محدودة، تشتري له طعاما أو شرابا أو دواء، دواء بمئة ريال بمئتي ريال، هذه لا تشكل شيئا بالنسبة لك، لكن تشكل أشياء بالنسبة لهذا الفقير. فمن أراد السعادة، ها أنا أقولها باختصار، من أراد السعادة من الأغنياء ومن متوسط الغنى ومن الدرجات القليلة في الغنى، تريدون السعادة، أحسنوا إلى خلق الله سبحانه وتعالى، ابحثوا عن الفقراء والمساكين وتحققوا من أنهم فقراء ومساكين، ساعدوهم، والله فرحة تدخلها على قلوبهم فتشع أنوار السعادة على بيوتهم، هذه لها رجع الصدى عند الله سبحانه وتعالى، هذه لها رجع الصدى حتى في حياتك. السعادة، السعادة لا تشترى من الصيدليات أو تشترى من الأسواق، لكن تشترى السعادة بمثل هذا العمل، بعمل الخير. فأنا أقول أعطاكم الله سبحانه وتعالى فأعطوا، أعطاكم الله سبحانه وتعالى فابذلوا، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، والله عز وجل يقول في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. المختصر الثالث، لنا جميعا ونحن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى نعلن فقرنا أمام غناه، ونعلن ضعفنا أمام قوته، ونعلن ذلتنا أمام عزته. ما أجمل أن يصيح الإنسان في ظلمة الليل البهيم الأليلي ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى وهو يخلو به يناجيه ويعترف بتقصيره، عل الله عز وجل أن يسدل عليه سترة وأن يعفو عنه وأن يرحمه وأن يغفر له. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم اهتدى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف، نعم باعترافك بتوبتك بإنابتك إلى الله سبحانه وتعالى، ويهدي إليه من ينيب ويهدي إليه من أناب. فعلى قدر إنابة قلبك إلى الله سبحانه وتعالى، على قدر ذلك بين يدي الله عز وجل، يعطيك الله سبحانه وتعالى ما لا يخطر لك على بال. من المختصرات الجميلة، والإنسان يقرأ في الحكام ويسمع الحكام ويتمثل الحكام، الحكمة التي أعتبرها هي الأساس في الحكم، الحكمة القائلة حكيم من ينطق بالحكمة وأحكم منه من. يا ليت أني أتحدث وأنتم أمامي فعلا في هذا الاستديو، لأني أحب أن أحاور، أحب أن أسمع الإجابة، فأنا أقول أكملوها، حكيم من ينطق بالحكمة، هذا حكيم وهو يتحدث بالحكمة، لكن هناك من هو أحكم منه؟ من هو؟ من هو يا أيها الإخوة والأخوات؟ هو من يعمل بها، لأن المراد ليس هو أن تكتب الحكمة، أن تجمل بها بيتك، أن تحفظها، أن تنطق بها، أن تعلمها الناس. أولا المقصود من الحكمة، المراد الأسمى من الحكمة، أن تعمل بها، أن تتمثلها، أن تستنير بنورها، أن تستضيء بضيائها، هذا المقصود من الحكمة، سواء كانت هذه الحكمة من الحكم الفصيحة أو من الحكم العامية، أو كانت هذه الحكمة منثورة، أو كانت هذه الحكمة من الشعر، المقصود منها في الأخير هي أن تختصر لك الطريق، لأن هذه الحكم التي هي أحرف معدودة، أحياناً بعض الحكم في كلمتين، وبعض الحكم أحياناً في نصف سطر وسطر، ما جاءت إلا من تجربة 40 عاماً وخمسين عاماً، أو ننتقل إلى الحكمة المطلقة التي جاءت وهي وحي من الله سبحانه وتعالى عن طريق كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مليء بالحكم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، عمل صالحاً

إلي ربي، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقول الله عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك، لأنه ليس ثمة نور إلا نور الوحي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأقوال الجميلة الرائعة المهمة الخطير لو لم نتمثلها وننتبه لها تلك المقولة التي تقول ليس الخوف من أن يحرمك الله وأنت تطيعه، إنما الخوف من أن يعطيك الله وأنت تعصي. أنا مضطر أن أعيدها مرة ثانية، ليس الخوف من أن يحرمك الله وأنت تطيعه، ليس الخوف هنا، لأن الله سبحانه وتعالى ما دمت مطيعا له فإن الله عز وجل يحرمك لحكمة ويحرمك لخير ويعطيك لخير، وستتبين لك الأيام حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وجل يشكر عبده المطيع فيحرمه من شيء ربما قلبه متعلق به، لكن في نهاية المطاف ستكتشف أن حرمان الله عز وجل لك هذا الشيء لصالح، وإن إعطاء الله عز وجل لك هذا الشيء كذلك لصالحك. المهم أن تطيع الله عز وجل وأن تؤمن به، فليس الخوف في أن يحرمك الله وأنت تطيعه، الخوف في أن يعطيك الله وأنت تعصيه. هذا الخوف، أن ترى عطاء الله سبحانه وتعالى يتوالى عليك، أن ترى أن نعمة الله سبحانه وتعالى قد أسبغت عليك، لكن في المقابل أنت تعصي، فتسائل نفسك أنا أعصي، أنا أجرم، أنا من سنة وسنتين وأنا أغش وأخدع. والله سبحانه وتعالى يصيب إمام المسجد بالمرض، ويصيب الداعية بالمرض، ويصيب المسؤول الصادق بالمرض وأنا لا يصيبني بالمرض، وفلان يحصل له حادث وأنا لا يحصل لي حادث، وفلان الطاهر النقي الصافي الوافي بوعوده يخسر في تجارته وأنا الذي أخدع الناس أربح في تجارتي. نعم، هنا الخطر، هنا يجب أن تنتبه. وهنا مع إيجاب الانتباه أضطر إلى أن أقول لكم سامحوني في أخذ فاصل قصير ثم أعود إليكم إن شاء الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند عبارة جميلة أنا أحفظها ولله الحمد والمنة، وأحثكم على حفظها والوقوف عندها والتدارس من خلال هذه الكلمة والتذاكر فيها. ليس الخوف من أن يحرمك الله وأنت تطيعه، ثق تمام الثقة، ما دمت مطيعا له أن ما يعطيك الله سبحانه وتعالى أو يحرمك منه فهو الخير لك. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. انتهى الحديث؟ لا، ما انتهى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك إلا للمؤمن. هذه الخيرية ليست إلا للمؤمن، لأنه يعامل الله سبحانه وتعالى إن كان عند بلاء صبر، وإن كان عند عطاء شكر الله عز وجل. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم يأتي الجزء الآخر من المقولة الجميلة: وإنما الخوف من أن يعطيك الله وأنت تعصيه. هنا خف الله سبحانه وتعالى، ترى أنك على المعصية، ترى أنك لا تصلي، ترى أنك تشرب الخمر، ترى أنك تظلم الناس وتظلم زوجتك، ترى أن كلامك قبيح، ترى أنك تسهر ما يسمى بالليالي الحمراء وهي ليال سوداء، وترى أن الله عز وجل يعطيك، ترى أن الله سبحانه وتعالى يسبغ عليك نعمته، من سنة لم يأتك مرض. هنا يجب أن تخاف من الله عز وجل، وتخاف بالتحديد من شيء اسمه الاستدراج، من شيء اسمه مكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي حصل لكثير من الطغاة، وحصل لكثير من الظالمين، وحصل لكثير من الكفار المجرمين، يظنون أن الله غافل عنهم. والله يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا استدراج. قال الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بل المسألة أخطر من ذلك. قال الله عز وجل عن مجموع من الأقوام الذين كفروا:

واستمروا على معصيته ولم يعتبروا بما حصل لمن كان قبلهم، فلما نسوا ما ذكروا به ماذا تتوقعون؟ يتوقع الإنسان بنظرته القاصرة، فلما نسوا ما ذكروا به، تركوا ما ذكروا به ولم يعبأوا به ولا بالرسل ولا بالكتب، فلما نسوا ما ذكروا به أتاهم العذاب. لا، لم تأتي الآية بهذه الصورة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فإذا هم يائسون من رحمة الله عز وجل. الإنسان يخاف من هذه البغتة. وقد كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأظنكم تذكرونه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، لاحظوا زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخط. فجاءة نقمتك، في الليل تسكن في بلدك، في الصباح وإذا بك مشرد، في الليل أنت الوزير القادر على كثير من الأوامر والنواهي، في الصباح وإذا بك معتق، في الليل بكامل صحتك، في الصباح وإذا أنت على فراش المرض، في الليل وأنت حي، وفي الصباح وأنت في عداد الأموات. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لذلك ما هو الحل؟ الحل أن تقبل على الله حتى تطمئن. متى ما جاءت فجائع الدهر تثق تمام الثقة أنها فجائع بالنسبة للكافر، فجائع بالنسبة للفاسق، فجائع بالنسبة للشارد عن الله عز وجل. أما أنت فهي تكفير ذنوب وحط سيئات ورفع درجات، وكذلك سبب لمرضات الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذن احذر من أن يعطيك الله، أن ييسر الله لك، أن يوفقك الله عز وجل وأنت في طريق لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أنتقل بعد ذلك إلى حكمة جميلة ورائعة ربما يحصل فيها بعض الخلاف، لكن مقصود قائل هذه الحكمة واضح. فيقول هذا الحكيم أو أحد السلف: علموا أولادكم السباحة قبل القراءة والكتابة. تخيلوا أن سألناه: لماذا نعلمهم السباحة قبل القراءة والكتابة مع أنه مستقر في أذهاننا أن القراءة والكتابة والعلم أهم؟ له ملحظ، يقول: علموا أولادكم السباحة قبل القراءة والكتابة لأنهم سيجدون من يقرأ عنهم ويكتب عنهم، لكن لن يجدوا من يسبح عنهم. نعم صحيح، أنا إذا جاءتني رسالة ما أعرف أن أقرأها، سأجد من يقرأها لي بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد يوم، بعد يومين، المسألة يسيرة. لكن إذا ما كنت أعرف السباحة فاحتجت إلى السباحة في يوم من الأيام، هنا لن أجد أحدا يسبح عني. إذن في هذه الحكمة تأكيد على أن نعلم أولادنا، وخاصة في أيام الصغر نعلمهم السباحة، بل نعلمهم جميع المهارات وهم صغار. سبحان الله، يتشربونها بالتدرج ويتعلمونها سريعا، وتكون سهلة عليهم في المستقبل، بعكس من تعلمه السباحة وهو كبير. بل بعض الآباء أو بعض الأمهات لم يتعلموا السباحة وإلى الآن لا يعرفون السباحة. لا يعني هذا أن يهملوا وينقلوا هذا الخطأ لأولادهم، فأنا أقول: علموهم السباحة وعلموهم جميع المهارات الأساسية في هذه الحياة. بل أقول حتى الذي لم يتعلم السباحة في أيام الصغر فلا مانع من أن يتعلم السباحة في أيام الكبر، ولا ييأس ولا يقول: أنا مكثت 40 سنة ولم أتعلم السباحة، الآن تأتيني تعلمني السباحة. نعم أعلمك السباحة. كم من الظروف تحصل للإنسان وهو لا يشعر بها، تأتي فجأة يحتاج منه إلى أن يكون عارفا بمهارات السباحة أو بمبادئ مهارات السباحة، إما لمساعدة نفسه أو لمساعدة الآخرين. كذلك من المختصرات الحديث في الحقيقة عن باب من أوسع أبواب الدين، بل هو أعلى منزلة في منازل الدين، وهو منزلة الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. ما أعظم ديننا، ما أعظم الإسلام، سبحان الله. وأنت تذبح بهيمة حيوان، من الشاه ولا من المعز ولا من البقر ولا من الجواميس ولا من الخيل، لأن الخيل يجوز أكلها كما ثبت ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الإبل،
هنا عليك أن تحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. يا أخي هذا حيوان تأمرني بأن أريحه وأن أحد الشفرة وأن أذبحه بشكل متقن؟ نقول نعم، هذا ديننا، الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، بل وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. تخيل إنسان مجرم، إنسان قتل، إنسان استحق أن يقام عليه القصاص أو الحد قتلا، مع ذلك هنا علينا أن نحسن في قتله. حتى ذكر الفقهاء أقوالا جميلة، أقوالا جميلة، مثلا في جلد القاذف، إنسان قذف أناسا بغير حق فحكم عليه القاضي بحد القذف 80 جلدة، لا يجلد كما يقول أهل العلم من الفقهاء إلا جلدا بين جلدين ووقتا بين وقتين وكذلك عصا بين عصوين، يعني لا يكون العصا حادا فيقطع جلده ولا يكون العصا قويا فيكسر عظمه، ولا يكون الجلد في أيام الشتاء الباردة فلا يندمل جرحه ويقطع أوصاله، ولا يكون في أيام الحر الشديد فيتعبه، ولا وكذلك حتى في رفع اليد لا يرفعها إلى أعلى فيعذبه، ولا يرفعها شيئا يسيرا فلا يؤلمه ولا يؤدبه، وهذا كله من جمال الإسلام. إذن الإحسان، إذا أردتم أن أختصر لكم أقول، إذا أردت السعادة التي تنسكب في قلبك بشكل سريع، أحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى وأحسن في عبادة الله عز وجل. فإذا قلت لي ما الثمرات التي تشجعني على الإحسان، أقول لك ألم يقل الله عز وجل وأحسنوا، لاحظوا النتيجة، إن الله يحب المحسنين، الله يحب الإنسان المحسن، وبناء عليه الله يكره الإنسان الممسك، الإنسان البخيل، أروني بخيلا طال عمرا ببخله وهاتوا كريما مات من كثرة البذل، البخلاء كثير لا كثرهم الله، يحسن الله إليهم وهم يبخلون على خلق الله سبحانه وتعالى، لكن الله يحب من ذاك الإنسان الذي أحسن إليه أن يحسن إلى خلقه، حتى إلى الحيوانات، حتى إلى الحيوانات، حتى إلى الكفار الذين يخالفونني في أصل عقيدتي وديني، حتى إلى الكفار الذين يخالفونك في أصلك ودينك. نعم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. بودي أن أكمل الحديث عن الإحسان لكن انتهى الوقت معي، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.

0: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وجنى الجنتين

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت. ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 9 يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والرابع 24 من محرم لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كوينزلاند، حفلات المراهقين في أستراليا باب للمشاكل يجب إغلاقه أم ضرورة لنمو شخصيتهم؟ نيو ساوث ويلز، نصف قرن في خدمة التعليم، من هي المعلمة التي أثرت في حياة آلاف الطلاب من السكان الأصليين؟ ومن العناوين العالمية، جامعة الدول العربية تكشف، الكيان الصهيوني يمنع أمين عام جامعة الدول العربية من زيارة الضفة الغربية. مضيق هرمز، استهداف 5 سفن منذ تهدئة، هل عادت حرب الناقلات إلى مضيق هرمز؟ واشنطن تعلن بدء إجراءات شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. النجف كربلاء، من النجف إلى كربلاء، وداع مليوني لخامنئي في العراق يسبق الدفن في مشهد. لبنان يشترط انسحاب الكيان الصهيوني من منطقتين تجريبيتين قبل استئناف المفاوضات. الاحتلال الصهيوني يصعد هدم المنازل في الضفة الغربية. السفارة اللبنانية في واشنطن تعلن متوقعا أن تحمل إيجابيات لبلاده. عون يتلقى دعوة من البيت الأبيض لزيارة واشنطن. فلسطين المحتلة غزة، 9 شهداء في غزة بينهم 3 أطفال، واعتقالات وهدم بالضفة. جيش الاحتلال الصهيوني يتوغل من جديد في ريف درعا. فلسطين المحتلة رام الله، انتظره سنوات وخطفه الاحتلال في دقائق، قصة رضيع استشهد على حاجز الموت برام الله. لبنان، أهالي النبطية الفوق يتمسكون بالعودة رغم الدمار والاستهدافات. دول عربية تدين هجمات إيران على الكويت والبحرين وتدعو لخفض التصعيد. خبراء أمميون يطالبون الكيان الصهيوني بالإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية. ضربات أمريكية على إيران بعد وقت قصير من تهديد ترامب. نيويورك، تصريح مفاجئ من عمدة نيويورك حول مباراة مصر والأرجنتين. الولايات المتحدة الأمريكية، صدمة أمريكية، ترامب يهدد حياة طفلات محجبات في مينيسوتا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كوينزلاند، مع انتهاء السنة الدراسية ينضم آلاف الطلاب الأستراليين من خريجي الثانوية العامة إلى فعاليات السكوليز في كوينزلاند للاحتفاء بنهاية مرحلة هامة من حياتهم في حفلات صاخبة يتحررون فيها من قيود وانضباط المدارس. وتقول مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات راند فايد في حلقة هذا الأسبوع من دردشة عائلية، يقبل المراهقين على هذه الحفلات ليشعروا بالاستقلالية بعيد عن الأهل، ويثبتوا أنهم قادرون على الانطلاق في مرحلة جديدة من حياتهم. هذه المصارحة مع الأبناء يجب أن تبدأ من سن مبكرة وليس عندما يصلوا إلى سن المراهقة، ويجب تجنب تحول الموضوع إلى معركة بين الأهل والمراهقين. نيو ساوث ويلز، أنتي روس سميث، رغم بلوغها سن 84 لا تزال أنتي روس سيمز تستيقظ كل صباح لتتوجه إلى المدرسة. أمضت هذه المرأة التي تنتمي إلى شعب يوين لتصبح إلى وراء 50 عاما الماضية في تعليم الطلاب عبر منطقة إلافارا. 50 عاما الماضية في تعليم الطلاب عبر منطقة إلافارا، يوين اليوم أقدم موظفة تعليم من السكان الأصليين خدمة في وزارة التعليم بولاية نيو ساوث ويلز. أما الآن أحبتي الله، ننتقل وحضراتكم إلى الأنباء العالمية. جامعة الدول العربية تكشف، كشفت جامعة الدول العربية أن الاحتلال الصهيوني منع أمينها العام نبيل فهمي من زيارة الضفة الغربية المحتلة التي كان يعتزم القيام بها أمس في أول محطة خارجية له بعد توليه منصبه مطلع الشهر الجاري. وذكر المتحدث باسم الأمين العام أن السلطات الفلسطينية أبلغت الجامع برفض سلطات الاحتلال الصهيوني الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها فهمي للأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم صمود الشعب الفلسطيني واللقاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. مضيق هرمز: تعرضت 5 سفن على الأقل للاستهداف قرب مضيق هرمز منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 من يونيو حزيران الماضي، في مؤشر على أن التهدئة العسكرية لم تترجم إلى استقرار ملاحي كامل في أحد أهم ممرات الطاقة عالمياً. وأظهر تحليل بيانات ملاحية أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة مدعوما بصور أقمار صناعية لوقائع مرتبطة بخليج عمان أن السفن المستهدفة شملت 4 ناقلات طاقة وسفينة شحن، بينما دفعت الهجمات سفنا أخرى إلى التراجع عن العبور أو إغلاق أجهزة التتبع الآلي أثناء المرور من المسار العماني جنوب المضيق. واشنطن تعلن: أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الكونغرس بقراره إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب وفق ما نقلته رويترز. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي أن ترامب أبلغ نظيره السوري أحمد الشرع بأن الكونغرس سيجري الآن مراجعة لمدة 45 يوما لجعل القرار نهائيا. النجف كربلاء: مع خيوط الفجر الأولى استيقظت مدينة النجف على يوم استثنائي، فالشوارع التي اعتادت استقبال ملايين الزائرين في المناسبات الدينية ارتدت صباح أمس مشهدا مختلفا، رايات عراقية وإيرانية ترفرف على امتداد الطرق وصور المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي تملأ الساحات. وباكرا اصطف آلاف المشيعين بانتظار مرور موكب النعش في رحلة وداع عبر المدينة إلى كربلاء قبل أن يتجه إلى مدينة مشهد شمال إيران حيث سيوارى الثرى. لبنان: اشترط لبنان انسحاب الكيان الصهيوني من منطقتين تجريبيتين جنوب البلاد تطبيقا لمضمون الاتفاق الإطاري الذي وقعه الطرفان في واشنطن، وذلك للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما وفق ما أفاد به مصدر رسمي لبناني للجزيرة. وقال المصدر إن لبنان يشترط تنفيذ الكيان الصهيوني كامل التزاماته قبل المضي قدما في خطوات تفاوضية جديدة، مشيرا إلى أن لبنان لديه تحفظات على المشاركة في الجولة السادسة من المفاوضات المقترحة في روما. الاحتلال الصهيوني: يواصل جيش الاحتلال الصهيوني استهداف البنية السكنية في الضفة الغربية مع تصاعد إجراءات الهدم والإخطارات التي تطال منازل في ظل تحذيرات من تداعياتها على حياة الفلسطينيين واستمرار العيش في المناطق المهددة. وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ الاحتلال 740 عملية هدم خلال النصف الأول من العام الجاري. وتأتي عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة في سياق سياسة صهيونية ممنهجة ومستمرة منذ عقود تمنع بموجبها السكان من البناء في المناطق المصنفة جيم وفق الاتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995 والبالغة مساحتها نحو 61% من مساحة الضفة الغربية. السفارة اللبنانية في واشنطن تعلن: أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أمس أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية للرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارة العاصمة الأمريكية ولقاء الرئيس دونالد ترامب خلال يوليو تموز الجاري. وقالت السفارة إن هذه الدعوة تعكس الشراكة الراسخة بين لبنان والولايات المتحدة وتتيح فرصة للرئيسين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسسات الدولة. فلسطين المحتلة غزة: أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وإصابة آخرين في هجمات شنها الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر أمس، بينما شهدت الضفة الغربية المحتلة عمليات اعتقال طالت 20 فلسطينيا إضافة لهدم منزل. وذكرت المصادر الطبية أن فلسطينيا استشهد وأصيب 2 آخران في أحدث قصف لطائرة صهيونية مسيرة استهدفت مركبة مدنية في محيط الجامعات غربي مدينة غزة. الاحتلال الصهيوني: توغل جيش الاحتلال الصهيوني صباح أمس في ريف محافظة درعا الغربي وسط سلسلة انتهاكات يرتكبها في الجنوب السوري في خرق لاتفاق فض الاشتباكات لعام 1974. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوات الاحتلال الصهيوني توغلت على طريق وادي الرقاد بريف درعا الغربي بدبابة وسيارتين عسكريتين وأطلقت النار باتجاه الوادي قبل أن تنسحب من المنطقة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة رام الله. يا حبيبي يما، تقول والدة الرضيع أحمد معروف زيد 4 أشهر بينما تجهش بالبكاء الشديد حزنا على فراق فلزة كبدها الذي استشهد عند حاجز عسكري صهيوني نصبه جيش الاحتلال عند مدخل بلدة دير عمار غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. بكت الأم طفلها بحرقة بينما كانت تحمله بين يديها في المستشفى الاستشاري في رام الله حيث أعلن استشهاده بفعل إجراءات الاحتلال التعسفية. لبنان، شلي بلدة النبطية الفوق.

عمان ومصر والأردن الأربعاء الهجمات الإيرانية الجديدة على الكويت والبحرين ودعت إلى خفض التصعيد في المنطقة. والأربعاء أعلن الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار 3 مرات خلال نحو ساعتين. خبراء أمميون يطالبون. طالب 4 خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة الثلاثاء الكيان الصهيوني بالإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، مؤكدين أن استمرار احتجازه دون توجيه تهم أو محاكمة يعد احتجازا تعسفيا. وأشار الخبراء في بيان إلى تقارير تفيد بتعرض أبو صفية لتعذيب شديد ومتواصل وإصابات قد تهدد حياته، داعين إلى ضمان حصوله على رعاية طبية فورية وملائمة. ضربات أمريكية على إيران. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ذوي انفجارات في بندر عباس وسيريك جنوب البلاد عقب ساعات قليلة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة التي تحدث فيها عن احتمال شن هجمات على إيران. وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس جنوب إيران. نيويورك. أثار عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني تفاعلا واسع النطاق بعد حديث عن قضية مباراة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم ضمن محاور مؤتمر صحفي رسمي خصص لمناقشة خطة النقل والحافلات الجديدة في المدينة. وأعرب العمدة ممداني خلال حديثه لوسائل الإعلام عن استيائه الشديد مما وصفه بالظلم التحكيمي الصارخ الذي تعرض له الفراعنة في تلك المواجهة التي أقيمت في اليوم السابق للمؤتمر، حيث صرح أمام عدسات الكاميرات بأن مصر تعرضت للسرقة في تلك الموقعة الموندياليه الحاضنة للكثير من الإثارة والجدل. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة غضب واسعة وتنديدا بعد نشره مقطعا مصورا يستهدف فيه طفلات صغيرات ارتدين الحجاب خلال حفل تخرجهن من مرحلة رياض الأطفال في إحدى مدارس مدينة سانت بول بولاية مينيسوتا. وبدأت القصة حينما أعاد ترامب نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة تروس سوشيال يظهر الفتيات وهن يغنين فرحا بملابس التخرج الأكاديمية مع حجاب أبيض يغطي رؤوسهن. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كوينزلاند. حفلات المراهقين في أستراليا باب للمشاكل يجب إغلاقه أم ضرورة لنمو شخصيتهم؟ نيو ساوث ويلز. نصف قرن في خدمة التعليم، من هي المعلمة التي أثرت في حياة آلاف الطلاب من السكان الأصليين؟ ومن العناوين العالمية، جامعة الدول العربية تكشف. الكيان الصهيوني يمنع أمين عام جامعة الدول العربية من زيارة الضفة الغربية. مضيق هرمز. استهداف 5 سفن منذ التهدئة، هل عادت حرب الناقلات إلى مضيق هرمز؟ واشنطن تعلن بدء إجراءات شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. النجف كربلاء. من النجف إلى كربلاء. وداع مليوني لخامنئي في العراق يسبق الدفن في مشهد. لبنان. لبنان يشترط انسحاب الكيان الصهيوني من منطقتين تجريبيتين قبل استئناف المفاوضات. الاحتلال الصهيوني يصعد هدم المنازل في الضفة الغربية. السفارة اللبنانية في واشنطن تعلن متوقعا أن تحمل إيجابيات لبلاده، عون يتلقى دعوة من البيت الأبيض لزيارة واشنطن. فلسطين المحتلة غزة. 9 شهداء في غزة بينهم 3 أطفال واعتقالات وهدم بالضفة. الاحتلال الصهيوني. جيش الاحتلال الصهيوني يتوغل من جديد في ريف درعا. فلسطين المحتلة رام الله. انتظروه سنوات وخطفه الاحتلال في دقائق. قصة رضيع استشهد على حاجز الموت برام الله. لبنان. أهالي النبطية الفوق يتمسكون بالعودة رغم الدمار والاستهدافات. دول عربية تدين. دول عربية تدين هجمات إيران على الكويت والبحرين وتدعو لخفض التصعيد. خبراء أمميون يطالبون الكيان الصهيوني بالإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية. ضربات أمريكية على إيران. ضربات أمريكية على إيران بعد وقت قصير من تهديد ترامب. نيويورك. تصريح مفاجئ من عمدة نيويورك حول مباراة مصر والأرجنتين. الولايات المتحدة الأمريكية. صدمة أمريكية، ترامب يهدد حياة طفلات محجبات في مينيسوتا.
أما الآن أحبتي الله،

0: وفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر، الحرارة أقصاها 16 درجة أدناها 8 درجات. غدا الجمعة طقس غائم، الحرارة أقصاها 16 درجة أدناها 6 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 12:00، يرفع الأذان العصر تمام 2:43، يرفع الأذان المغرب تمام 5:04، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:25. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: الضلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.
1: للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد، نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيوكيو راديو إنكوربوريتد.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول لكم عن حكمة رجل عجوز. كان في شاب تقي فقير، كان جعان والجوع ازداد عليه. مر على بستان تفاح وأكل تفاحة حتى روى بيها جوع وراح الجوع. ولما رجع لبيته ابتدت نفسه تلومه، ازاي أكلت التفاحة دي مش ليك. فراح بيدور على صاحب البستان وقال له، قال له أنا مبارح كنت جعان قوي، جعان بشكل مخيف، وأكلت تفاحة من بستانك من غير ما أقولك، وأنا هنا النهاردة أستأذنك فيها. فقال له صاحب البستان، والله مش رح سامحك، أنا خصيمك يوم القيامة عند ربنا. فتوسل إليه إنه يسامحه، إلا إنه ازداد إصرار وراح وسابه ولحقه حتى دخل بيته وبقي الشاب قدام باب البيت بينتظر إنه يخرج الراجل من إلى صلاة العصر. لما خرج لقى الشاب لسه واقف، فقال له يا عم أنا مستعد إني أشتغل عندك فلاح من غير أجر، ولكن أرجوك سامحني، أرجوك إنك تسامحني. قال له أسامحك لكن بشرط إنك تتجوز بنتي. قال له أتجوز بنتك؟ أيوة. قال له إنك تتجوز بنتي لكن هي عمية وخرصة وطرشة وكمان مقعدة ما بتمشيش، فلو وافقت سمحتك. يا ساتر. أم قال له قبلت بنتك. قال له الراجل بعد كام يوم زواجك، ولما جه كان بيمشي على مهله وخايف، رجليه تقيلة وخطواته تقيلة، حزين قلبه حزين. دق الباب ودخل، قال له اتفضل ادخل على زوجتك. ولما دخل على زوجته شافها جميلة زي القمر، قامت ومشيت إليه وسلمت عليه وعرفت إيه اللي يدور في باله، وقالت له أنا عمية من النظر للحرام وخرسة من إن أقول الحرام وطرشة من الاستماع للحرام ومقعدة رجلي ما بتمشيش خطوة للحرام، ووالدي بيدور لي عن زوج صالح، ولما جيت له تستأذنه في تفاحة وتعيط عشانها، قال أبويا إن اللي بيخاف من أكل تفاحة ما بتحل له حري به إنه يخاف ربنا في بنتي. فهنيئا لي بيك زوج، وهنيئا لأبي بنسبك. الله الله الله.
فين الرجالة النهاردة اللي زي الراجل ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبنسمع مع بعض هذه الحكمة. كان خياط كان عاوز إنه يعلم حفيده حكمة عظيمة على طريقته الخاصة. في وقت خياطته كان بيخيط توب جديد، عمل إيه؟ أخد المقص بتاعه الغالي وابتدى يقص حتة القماش الكبيرة لقطع صغيرة عشان يبدي أو يبتدي بخياطتها عشان يعمل منها ثوب جديد. ولما انتهى من قص القماش حتى أخد المقص ده الغالي ورماه على الأرض تحت رجليه، والحفيد بيراقب بتعجب اللي جده عمله. ازاي بيرمي المقص التنين الغالي على الأرض؟ بعدين الجد أخد الإبرة وبدأ في جمع الحتت الصغيرة اللي قصها عشان يعمل منها ثوب رائع. ويدوب لما انتهى من الإبرة عمل إيه؟ غرسها في العمامة بتاعته، حطها في العمامة بتاعته. في اللحظة دي ما قدرش الحفيد بقى إنه يكتم فضوله وتعجبه من سلوك جده، وسأله، قال له: جدي، ليه رميت مقصك المقص الغالي على الأرض بين رجليك بينما أنت احتفظت بالإبرة اللي تمنها رخيص وحطيتها وين؟ حطيتها فين؟ على عمامة رأسك. ساعتها جاوبه الجد، قال: يا ابني، المقص هو اللي قص حتة القماش الكبيرة دي وفرقها وخلى منها حتت صغيرة، لكن الإبرة هي اللي جمعت الحتت الصغيرة دي حتى تبقى ثوب جميل. ويجب علينا أو عليك أنت إنه ما تعليش قدر اللي بيحاول إنه يفرق ويفكك ترابطنا وتأخينا مهما بدت مكانته العالية وعلى النقيض تماما. الله، حكمة رائعة.

رضاك، لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، في صلاح و

عبدي راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب المعين.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، ما فوائد البابونج للمعدة والقولون؟ مذهلة. اسمع مع بعض. تعاني مشاكل في المعدة والقولون؟ هل جربت شاي البابونج؟ إذا لم تجربيه أو تجربه، حان الوقت لذلك. البابونج محمل بالفوائد الصحية خصوصا للجهاز الهضمي. الحمد لله أنا كل يوم بشرب بابونج. طبعا هو مفيد في طرد الغازات وفي علاج عسر الهضم وتشنجات المعدة وغيرها الكثير. تعرف إلى فوائد البابونج للمعدة والقولون مع اختصاصية التغذية من عيادة Diet of the Town في الموضوع الآتي. أحبة الله، فوائد البابونج في محاربة القرحة وتشنجات المعدة ومشاكل المرارة والمغص رائعة، نظرا لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات والتشنجات. فوائد البابونج مهمة في حالات الإسهال والمغص. البابونج علاج للإسهال. فوائد البابونج لا تقتصر على علاج مشاكل المعدة والقولون، بل هي فاعلة في إزالة الشحوم من البطن. فوائد البابونج بتخلصك من غازات المعدة وبتساعد في مكافحة قرحة القولون. شاي البابونج يقي من البرد ويكافح الإنفلونزا، خاصة بهالأيام الباردة. اشرب البابونج للوقاية من الإنفلونزا. يساهم البابونج في التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم. وهي نصيحة اختصاصية، اشرب أو اشربي من 2 إلى 3 أكواب من الشاي البابونج في اليوم للحصول على فوائده، ولا تضف السكر لجعله شرابا صحيا بامتياز. بدك تحطه نص معلة عسل بلا سكر، لك سكر كمان الله يرحمك يا ضياء العوضي. أول السكر فيك تاكل سكر وكل شيء. المهم هذا كان عن البابونج أحبة الله. بعدين رح نحكي معكم أحبة الله في نظام صحي لإنقاص الوزن. طبعا يلي وزنه خفيف، إذا كان وزنه الواحد 90 أو 100 كيلو ما في بحاجة يتبع النظام يخفف وزنه. 100-200 كيلو ما بيأثر. إذن إلى اللقاء مع نظام صحي لإنقاص الوزن.

سبح الحسن فيه للرحمن، وجمالا في كل شيء تجلى. سبح

حكم وأقوال. بتقول الحكمة: لو كنا نعرف إيه اللي بيتقال عنا في غيابنا ما كناش ابتسمنا في وجوه الكتير من الناس. اتسأل حكيم ليه السماء صافية، فابتسم وقال: لأن البشر مش عايشين فيها. قليل من المية ينقذك، وكتير من المية يمكن إن تغرقك. فاتعلم دايما إنك تكتفي باللي عندك، وعشان تنجح في الحياة أنت محتاج أمرين: الثقة والتجاهل. الغباء نقص، والتغابي كمال، والغفلة ضياع، والتغافل حكمة. الضيقة المجهولة يمكن هي ذنوب بتطلب منك الاستغفار. الصلاة بتجعل الإنسان أكثر تحكم في انفعالاته.

قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. صدق الله العظيم. دايما الحاسد بيشوفك مغرور، والمحب بيشوفك رائع. ما تتألمش لو أنكر حد منهم فضلك عليه، فأضواء الشوارع بتتنسي في النهار. ما من صلاة واحدة على النبي ترتفع للسماء إلا وتنزل بعشرة. فعجبا للي بيبخل على نفسه يا أخوانا. وقعت شجرة فالكل سمع صوت وقعتها، بينما بتطلع غابة كاملة ولا حدش يسمع ليها أي ضجيج، بتنبت بالغابة، فالناس ما بيلتفتوش لتميزك ولكن لسقوطك. بعض المنعطفات أسية لكنها إجبارية لمواصلة الطريق.